الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف بن طيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نشرع معكم أحبتنا في آية جديدة من آيات الأحكام من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأما المسألة الأولى في هذه الآية فهو المقدمة لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالبيان والحجة، وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة، وأفسح لهم في المهل، وأرخى لهم في الطيل ما شاء من المدة بما اقتضته المقادير التي أنفدها واستمرت به الحكمة، والكفار يقابلون ذلك بالجحود والإنكار. والباري سبحانه وتعالى يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم باحتمال الأذى والصبر على المكروه، ويأمر بالإعراض عنهم تارة وبالعفو والصفح تارة أخرى، وذلك حتى يأتي الله بأمره إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال. فقيل إنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت، وإن لم يكن أحد قاتل، ولكن معناه أذن للذين يعلمون أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم، على اختلاف القراءتين. ثم صار بعد ذلك فرضا، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم أمر بقتال الكل فقال: فاقتلوا المشركين. وقيل إن هذه الآية هي أول آية نزلت، والصحيح ما سبق ترتيبه، وذلك لأن آية الإذن في القتال مكية، وهذه الآية مدنية متأخرة. أما المسألة الثانية من هذه الآية فهي في سبب النزول، حيث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى العمرة زمن الحديبية فصده المشركون عنها فأمر بقتالهم فبايع على ذلك، ثم أذن له في الصلح إلى أمر ربك وهو العليم. وننتقل بكم أعزائنا إلى مسألة أخرى وتتصل بالنسخ في الآية، فقد قال جماعة بأن هذه الآية منسوخة بآية براءة، وهذا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر هاهنا بقتال من قاتل، وكذلك أمر بذلك بعده، فقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، بيد أن أشهب روى عن مالك أن المراد هاهنا أهل المدينة، حيث أمروا بقتال من قاتلهم. وقال غيره: هو خطاب للجميع وهو الأصح، حيث أمر كل واحد أن يقاتل من قاتله، إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بينها تعالى في سورة براءة فقال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وذلك لأن المقصود أولا كان أهل مكة، ثم تعينت البداية بهم وبكل من عرض دونهم أو عاونهم. فلما فتح الله تعالى مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي، حتى تعم الدعوة

وتبلغ الكلمة جميع الآفاق، ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك ممتد إلى يوم القيامة، ممتد إلى آية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وذلك لبقاء القتال لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقيل غايته نزول عيسى عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وذلك موافق للحديث قبله. وذلك لأن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة، حيث سيقاتل الدجال ويأجوج ومأجوج، وهو آخر الأمر. وقال جماعة من الفقهاء إن الجهاد بعد فتح مكة ليس بفرض إلا أن يستنفر الإمام أحدا منهم، وهو قول لسفيان الثوري ومال إليه سحنون، وظنه قوم بابن عمر حين رآه مواظبا على الحج تاركا للجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا هو الدليل، حيث أخبر أن الجهاد باق بعد الفتح، وإنما رفع الفتح الهجرة، وذلك لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفرا ويكون الدين لله. أما مواظبة ابن عمر رضي الله عنه على الحج لأنه اعتقد الحق، وهو أن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويحتمل أن يكون رأى أن يجاهد مع ولاة الجور، والأول أصح، وذلك لأنه كان في زمانه عدول وجائرون، وهو في ذلك كله مؤثر للحج مواظب عليه. أما المسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقام يدعو 10 أعوام أو 13 عاما أو 15 عاما على اختلاف الروايات في مدة مقامه بمكة، تعين عليه القتال بعد ذلك، وسقط فرض الدعوة إلا على الذين لم تبلغهم وبقيت مستحبة. أما الآن فقد بلغت الدعوة وعمت وظهر العناد، ولكن الاستحباب لا ينقطع. وروى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم إلى 3 خصال، فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. فذكر الدعاء إلى الشهادة، ثم إلى الهجرة أو إلى الجزية، وهذا إنما كان بعد نزول آية الجزية، وذلك بعد الفتح. وصح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق من خزاعة وهم غارون، فقتل وسبى، فعلم صلى الله عليه وسلم الجائز والمستحب. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة الخامسة، وهي المسألة الأخيرة في هذه الآية، في قوله تعالى: ولا تعتدوا، وفي معناها 3 أوجه. فأما أولها فهو الأمر بعدم المقاتلة لمن لم يقاتل، وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما المعنى الثاني فهو أن معنى لا تعتدوا أي لا تقاتلوا على غير الدين، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني دينا. وأما المعنى الثالث والأخير فهو ألا يقاتل إلا من قاتل، وهم الرجال البالغون، فأما النساء والولدان والرهبان فلا يقتلون. وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسل

أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية. فأما النساء فالمقرر عند العلماء ألا يقتلن حتى يقاتلن، وأما الصبيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم. وبالنسبة للرهبان فإنهم لا يقتلون ولا يسترقون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر. أما الشيوخ فقد قرر مالك بأنه لا يقتلون، ورأى ابن العربي وهو من فقهاء المالكية أيضا أنهم يقتلون إذا كان في وجودهم إذاية كأن يكونوا مستشارين لجيش العدو. وبالنسبة للعسفاء أو الأجراء والفلاحين فإن كل هؤلاء حشوة قد اختلف فيهم الرأي، فرأى مالك أنهم لا يقتلون، حيث ورد في وصية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان لا تقتلن عسيفا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال الحديث جاريا أيها الإخوة والأخوات، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنجى موسى بعد أن أغرق فرعون وهلك فرعون ومن معه من الجنود، بعد أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى في البحر حيث دخلوا

ولحقوا بموسى ومن معه، فلما عبر موسى البحر وإذا بفرعون يلحق به، فلما خرج موسى أطبق البحر على فرعون ومن معه، فكان الهلاك لفرعون ولجنوده. وكان لذلك الأمر في أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك فرعون ومن معه، لأن فرعون ادعى الربوبية والألوهية، حتى قال فرعون لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لموسى فرعون: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون أنه ادعى الربوبية، والله تعالى يقول: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وأطاعه القوم على ذلك الضلال. وذكر مولانا جل شأنه هذا الضلال وهذه الدعوة حينما قال مولانا يحكي عن فرعون بقوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك انتقم الله من فرعون، وكان السبب في ذلك التكذيب بآيات الله. لما كذب فرعون بآيات الله تعالى انتقم الله منه ومن قومه بإغراقه وإغراق جنوده في البحر، والله تعالى ذكر ذلك بقوله: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني السبب هو التكذيب بآيات الله أيضا. وكذلك من الأسباب أن هذا التكذيب كان جحودا بما استيقنته أنفسهم، يعني هم في الحقيقة يعتقدون داخليا أن موسى على حق، لكن الاستكبار والجحود هو الذي أعمى أبصارهم، فكان سببا لهلاك فرعون ومن معه. وقد حكى لنا القرآن ذلك بقوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لما جاءتهم الآيات مبصرة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بتلك الآيات التي أيد الله بها موسى، جحدوا بها في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم أي اعتقدوا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن الجحود والإنكار والمعاندة والمكابرة كل هذا هو ظلما من أنفسهم وعلوا استكبارا عن اتباع الحق. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة أمرهم في هلاك الله تعالى إياهم وفي إغراقهم عن آخرهم في صبيحة يوم واحد. ومن أسباب هلاك فرعون ومن معه الاستكبار والظلم، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إن فرعون وجنوده طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، واستكبارهم لا يكون إلا بغير الحق، فلو كانوا يتبعون الحق لما استكبروا، لأن الاستكبار بالحق إنما هو لله سبحانه وحده، وهو المتكبر على الحقيقة، وهو صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى، فلا يليق التكبر إلا لله تعالى، ولا العظمة إلا لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح حيث يقول عليه الصلاة والسلام عن ربه: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن ذاته المقدسة: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فبسبب هذه الكبرياء التي اتخذها فرعون أخذه الله تعالى هو وجنوده فنبذهم في اليم، أغرقهم. والنبذ هنا كأنما رماهم وطرحهم طرحة واحدة، كما يطرح الإنسان الحصيات الحفن من الحصى

0: يأخذها في كفه فيطرحها في البحر، وهذا هو النبذ أيها الإخوة. وهذه دلالة على عظمة المولى جل شأنه، لأن فرعون تكبر في الأرض فأراد الله تعالى أن يجعله ذليلا في نهايته صاغرا، فنبذه في اليم نبذا. ومن أسباب انتقام الله تعالى من فرعون وقومه هو الإفراط بالمعاصي، والله تعالى يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أي فلما أسخطونا وأغضبونا بإفراطهم في المعاصي استوجبوا أن نعجل لهم العذاب وأن ننتقم منهم وأن لا نمهلهم أكثر مما أمهلناه. ورب سائل يسأل: أيها الإخوة، هذا عمل فرعون، فما هو ذنب الجنود؟ الجنود أيها الإخوة أهلكهم الله تعالى لأنهم كانوا أعوان لفرعون وأنصار له على البغي والظلم، استخف قومه فأطاعوه، أطاعوه وأيدوه أنه رب وإله، وأيدوه على تكبره وساعدوه على الظلم والطغيان. فالجنود إذن هم أعوانه وهم الأدوات في بغيه وظلمه، ولولاهم لما استطاع بمفرده أن يفسد في الأرض، وهؤلاء الجنود هم الذين مكنوه من الفساد والبغي والظلم على الناس. والله تعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهنا قال: وفرعون ذي الأوتاد، قيل له ذو الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا، أو لتعذيبه بالأوتاد. ومن المعلوم أن التعذيب بالأوتاد إنما يكون بجنوده، يأمرهم بتعذيب من يريد بالأوتاد أو بغيرها فينفذون بما أمرهم فرعون. فهذا هو سبب لاعتبارهم مشتركين في الجريمة، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه قصة موسى أيها الإخوة سردناها سردا سريعا في بعض الحلقات من هذا البرنامج، وسنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى بعض العبر والعظات وبعض ما نستفيد منه في حياتنا اليومية وفي مجتمعاتنا الإسلامية من هذه القصة التي دارت وسردها القرآن الكريم. سنتناول ذلك فيما بعد بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. تنصتون خاشعين إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الصافات.
2: أذكار الصباح. أعوذ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

كان الوقت صباحا، والشمس هناك في الأفق النائي كحياء حبيبتي. أطلت الشمس العروس من خدرها، فأشرق الكون وغنى الدهر. فما أجمل الشروق وما أحلى الغناء.

0: أسألك يا حبيبي، كيف تغزل الكلمات في عقد القصائد؟ وكيف تصنع من الأشجان فرحاً كبيراً ولحناً تردده الصبايا في ليلة العرس؟
1: أقول كما قالوا، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. وأنا يا حبيبتي كلمة، مجرد كلمة تعصف بها الرياح أحيانا ويراقصها النسيم قليلا، وكثيرا ما ضاعت الكلمة وسط الضجيج وقاعات الرغبة، ولكني أجد دائما من يغرسني في قلبه، يسقيني من ماء عذبة، فأنثر عليك من الحب وهجا، ومن الصدق نبعا، ومن العطاء فيضا لا يفيض.

علمني يا حبيبي ماذا تعني كلمة بلدي؟ وماذا قالت القواميس عن أرض الخلود وفردوس الجنة؟

البلد يا صغيرتي في كل لغات البشر تعني بيتا لا يزول، حلما لا يغيب، ذكرى لا يغرب طعمها الحلو من قلب الذاكرة. إنها أول أرض يلمسها جلدي، أول دمية صنعتها بأظافري. الوطن تاريخ الأجداد والأحفاد، هبة السماء ووديعة الأولين.

قالوا عن أرضي حكايات حلوة وروايات عذبة، وتاريخ بلادي أخضر كالجنة، وفتيانها سمر أقوياء فيهم شمم وإباء، فماذا عن الجمال في أركان بلادي؟

الفردوس كان اسمها، والخلود قرين لتاريخها، معطاءة بالخير، جوادة بالأمن والسلام، تحمي الضعيف وتعفو عند المقدرة.

0: قالت القوافل في وسط البحر أميرة: جزيرة شربة الماء من يديها تهب الخلود، عيناها زرقاوان تحكي غراما بالحياة والحب، تسبي كل العشاق بسهام اللحظ ورموش الجمال. عرف العالم اسم الأميرة، وجاءت المراكب من أجل شربة ماء من عين الجزيرة، فحملت من الخير ما ناءت به الظهور، ومن الحمال ما يكفيها لدهور ودهور.
1: الآن عرفت لماذا اقترن الخلود ببلادي وتألقت كالفردوس في جبين الزمان والمكان.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار، فعند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نضارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: بوآز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجالات النقل المستدام والتنقل الأخضر بما يسهم في تحقيق مستهدفات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستدامة والحياد الكربوني.
2: جاء ذلك لدى مشاركة معالي وزير المواصلات والاتصالات في فعاليات الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني الذي أقيم في مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور عدد من المسؤولين والمختصين. نظمت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين حفل الإطلاق التجريبي للعبة الإلكترونية سندباد بحار المصير المستوحى من التراث العربي.
1: نعم، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء الكلية، والبروفيسور كيرانو كاهون الرئيس التنفيذي للكلية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وشركاء القطاع الصناعي. وقع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار عقد مشاركة مملكة البحرين في إكسبو 2030 بالرياض.
2: فيما وقع العقد عن الجانب السعودي السيد طلال المري الرئيس التنفيذي للمعرض، وذلك بحضور سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين. شارك سعادة النائب حسن إبراهيم عضو مكتب البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان تحت عنوان استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في الأوقات المضطربة.
1: فاز مقترح الشعبة البرلمانية المقدم ضمن أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بسمرقند في جمهورية أوزبكستان تحت عنوان عندما تصبح الممرات البحرية قضية حقوق إنسان دور البرلمانيين الشباب في حماية أمن الطاقة العالمي، ليكون موضوعا للجلسة التشاركية المفتوحة المقرر عقدها السبت. وسيتولى سعادة النائب حسن إبراهيم حسن تقديم الموضوع وإدارة الجلسة المخصصة له ضمن أعمال المؤتمر، حيث سيعرض المقترح المقدم باسم مملكة البحرين أهم المحاور المتعلقة بسلامة الممرات البحرية الدولية واعتبارها عنصرا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي وتدفق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الشعوب وأمن واستقرار المنطقة. التقى سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية بأعضاء المجلس التشريعي بجمهورية أوزبكستان.
2: نعم، وذلك على هامش مشاركته في وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بمدينة سمرقند. كما أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية أن ما تحظى به تجربة مملكة البحرين من منهجية قائمة على ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي ما هو إلا نتاج للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في أعمال الجلسة الأولى بعنوان الحفاظ على حقوق الشباب في أوقات النزاع، والتي تأتي ضمن جلسات المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد بمدينة سمرقند.

0: أظهر تقرير السوق العقاري الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري بلوغ قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين أكثر من 300 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026.
1: كما أشار التقرير إلى السوق العقاري سجل نموا في نشاط المواطنين والخليجيين إلى جانب ارتفاع عدد المعاملات في المحافظتين الشمالية والجنوبية. تواصل مملكة البحرين من خلال رئاستها للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون دعم مسيرة التكامل الخليجي وتعزيز التنسيق المشترك عبر تعزيز التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.
0: وتكتسب هذه المسيرة أهمية متزايدة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وما تتطلبه من مواصلة التشاور وتنسيق المواقف والبناء على ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام،

وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء، ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليته بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء معك.

أصلي لأجلك هذا الفجر، فأنت عندي الأفق البعيد والحلم السارح والأمنيات، وأنت عندي أحلى الأشياء وكل الأشياء الجميلة.

لأنك البراءة الهامسة في أذن الأطفال قبل اليقظة عند كل صباح، وأنت القبلة المطبوعة على جبين كل منهم. أعوذ بك يا جميلة القصر المنتصب من كل شرور تحيط بك، ومن الخطر الكامن أن يكحل رؤوس جفنيك الناعسين. أعوذ بك من كل الخيارات المفروضة على العاشقين بلا رغبة، لأن الذي ترغبين وحده خيار العاشقين.

يا هذا الصحو المبكر، اعلم أن وصول حبيبتي إلي تعب ومخاطرة، واعلم أن وصولها إلي ساعتك أيضا سيحمل الورد إلى التعثر فوق الحجارة والأشواك.

0: يا هذا الصحو المبكر، كلما رأيت حبيبتي نسيت أنك ضيفي، وركضت لأستلقي بين أحضان ربيعها الجميل.
1: وبالرغم من مخاطرك أنت حبيبي، أنت حبيبي، وجذور جذوع العشب تهتف أنت حبيبي، وورق شقائق النعمان الربيعي يهتز للنسيم ويقول للصحو المبكر الذي يستقبلها أنت حبيبي.

0: هذا الصباح أيها الصحو المبكر. يا حبيبي
1: سلام عليك وأنت تحضرين فناجيل قهوتنا الصباحية. سلام عليك يا حبيبتي. سلام الخشوع والوداعة والأمانة. سلام عليك وعلى كل الرجال الطيبين والنساء الطيبات.
0: سلام عليك أنا منهن. سلام عليك سلام الحلم للحلم وسلام اليقظة للأفكار.

من قال لي على لسانك إني متكبر على حبيبتي؟ لا أبالي بهم، فلقد خلعت عن كتفي كل الأتعاب والألقاب إلا لقب واحد وتعب واحد، حبيبتي. من قال لي إنك غضبت مني وثرت وقلت سأرميه في بئر النسيان؟ لا أبالي بكلامي، لقد تخليت عن كل الألقاب إلا لقبك حبيبتي. من قال لي إنك نفيتني إلى الصحراء ذات الهجير وسيشتني بالشجر اليابس كالظمأ، وبأنك تروين إسقاطي لأرن فوق الصخور كحوافر الجياد الهرمة؟ لم أبالي بكلامهم، فقد تخليت عن كل أنانياتي

وأنت، أنت حبيبي للمرة العشرين. من أجلك قطعت كل رحلة العمر لأصل ذات صباح، فلقد كنت أبحث عنك كثيراً، وكنت لا تسأل عني وتختبئ.

إنني ألقاك الآن صوتاً ينقذني من الاختناق، أراك الآن وألقاك زهرة صبا في الحقول المائلة مع النسيم ونقاوة الورد الذي يجمع بيننا. قطعت رحلة العمر كل هذه السنين وألقاك الآن، ولم يبق لي إلا اللحظة الفاصلة.

لم تبق إلا الأيام الفاصلة. هكذا قلت عندما اشتهيتك قنديل زيت في منزلي يضيء للزوايا حتى طلوع الفجر، وهذا الفجر رأيتني أولد من جديد وألقاك في أول الدروب وفي آخر الدروب. هذا الفجر رأيتني أتقن من دون تلقين القراءة والكتابة وغناء الشعر، أتعلم الحروف الأبجدية، وأول كلمة ألفظ الآن بها يا حبيبتي ألقاك في أول الدروب وفي آخر الدروب وأحبك.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع ألف لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البنا وصابر السعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: طفاش انت وياه قوموا اول غسل يديكم.
1: عمامه انا غسلت يدي بس
3: جسوا ما غسل
1: تغسل. بقول لك انت لما تغسل يدك ولا وجهه بعد غسله
2: بتقوم ولا شلون؟
1: ايش معنون عمامه؟ اكو جسوم قلت لك عنه ولا قلتي له شيء له؟
2: الله حسب قدر المسموس بس بغسل يدي وريلي بعد.
4: بعد المكبوسه والسمك المقلي ووجبه غدا دسمه تردي بملتهمها طريح الفراش، فبعض الناس يدخل بغيبوبة بعد الغداء ويدافع عن فكرته هاي استناداً على مقولة اتغدى وتمدى. فهل هالفكرة صحيحة؟ وشنو تأثيرها على الصحة؟ قبل ما نسمع الجواب العلمي حبينا نتعرف على طقوس الناس بعد وجبة الغداء.
5: اللي أسويه بعد الغداء أرتاح شوي.
6: بعد الغداء أخذ لي شوي غفوة، ولأن الجسم أساساً يحتاج حق راحة، حتى لو نص ساعة، حتى لو ما يعني أرقد في هالوقت إنه أرتاح فيه وبعدين أكمل شغلي.
7: والله يعتمد، في بعض الأحيان أحلي في بعض الأحيان أتمدد.
8: الصراحة بعد الغداء صار عندي شي روتين إن أنا أتمدد وأخذ لي غفوة شوية شي ساعة أو ساعة إلا ربع،
9: أرتاح وطالع التلفزيون.
10: بعد غسل المواعين وشي نقعد نتبال تلفزيون وشاي.
11: انا دائما بعد ساعه من الغداء اروح العب رياضه.
12: والله اكثر شيء نتمدد يعني.
4: هل نقدر نعتمد اتغدى وتمدد قاعده اساسيه او هناك شروط لتنفيذها؟ الاستاذ محمود الشواي مدرب معتمد معزز للصحه والتغذيه.
13: اتغدى واتمدد، طبعا هذه المقوله شائعه متداوله بشكل كبير في المجتمعات العربية وأيضا المجتمعات الأوروبية، أن الشخص لما يتناول وجبة خصوصا تكون فترة الغداء مباشرة يخلل النوم أو يرتاح في منزله أو في أي مكان. طبعا هي من ناحية العلمية لا توجد هناك يعني أي دلالة علمية تبين أن تناول الوجبة الغداء ممكن تؤثر على زيادة الوزن أو الصحة بشكل عام، لأن الوجبة تعتمد على الوجبات تعتمد على السعرات الحرارية، كميتها وكمية الدهون المشبعة وكمية السكريات الموجودة في الوجبة، والنوم بعد الوجبة لا يمكنه يسبب زيادة في الوزن، ولكن ممكن أن يسبب مشاكل صحية ثانية مثل على سبيل المثال التخمة، عسر الهضم، تقلبات النوم. ففي دراسات كثيرة بينت أن الأشخاص اللي يتناولون الوجبات في فترة الليل ويخلدون للنوم ممكن هم يأثر على نوعية النوم وطول فترة النوم. فالأشخاص اللي تناولوا وجبات جدا ثقيلة وخلدوا للنوم مباشرة لاحظوا أن نوعية النوم تكون جدا رديئة، بحيث أن الشخص في فترة النوم تقريبا بكل ساعة إلى ساعة نص له دائما يستيقظ بسبب التخمة، وأيضا طول مدة النوم. فالشخص المفروض هنا 8 ساعات، فهالفترة ينام أقل من 8 ساعات بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية وعدم حصوله أيضا على الراحة النفسية والجسمانية بشكل عام. فالمقولة هذه هي نوعا ما ممكن أن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة. فنصيحتي دائما للأشخاص لما تتناول وجبة أو تتغدى خصوصا فترة الظهر ممكن يعني تعطي فترة بسيطة راحة مجرد ربع ساعة ونص ساعة بعدين تخلد إلى النوم، يكون هناك لا يكون هناك أي مانع في هذا الموضوع.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: سمعنا رأي المختص في تغدى وتمدى، خلونا نسمع الناس ورأيهم فيها وهل يطبقونها.
2: رأيي في المقولة أنها غالطة لأنه مضرة في الصحة.
3: أتغدى وتمدد هذه حسب الوجبة، يعني حسب مثلا حسب الغداء. إذا شنو الغداء كان؟ إذا مثلا كان مجبوس معاه لحم زي لحم عربي هاي أوكي، فأنا أتمدد وأرقد بعد مو بتي. أما إذا كان شيء ثاني فلا، يعني وجبة خفيفة زي مثلا تونة الوالدة مسافرة شيء، فأنا يعني أفضل أن أقوم أتمشى مو أتمدد.
4: هذه صحيحة 100% وبالذات في الخليج.
5: مقولة أتغدى وأتمدد لا تطبق علي لأنها تسبب السمنة.
6: لا عاد هاي حق المتون، اتغدى وتمدد والكرش مترين جدا وما يسوى.
7: اي اطبقها، واساسا الجسم يحتاج حق راحه في هالوقت.
8: طبعا هاي الشيء عندي روتيني، عقب كل وجبه يا غدا وعشاء لازم انسدح شوي، حتى لو ما انام انسدح بعدين ارد انام.
9: والله في بعض الاحيان اذا ما عندي التزام ولا شيء اطبقها.
10: الى حد ما اطبقها، لكن في حال اذا كان عندي شغل، عندي شيء برنامج معين، في ذي الحاله ما اطبقها.
11: مقوله تتغدى وتمدد يعني ما اشوف انها مقوله صحيحه، لها واجد اعراض جانبيه. بالعكس المفروض تقوم بنشاط عشان تهضم الاكل بدل ما تاثر معدتك او شيء.
0: فكره تعالوا نغيرها.
1: كلنا نتفق أن الخيلولة هامة لجسم الإنسان ونشاطه وتركيزه، فالأبحاث أظهرت أن 10 إلى 20 دقيقة هو أفضل مدة للخيلولة، لأن هالمدة تحقق الفوائد بعد الاستيقاظ مباشرة، وأعطت هذه المدة أفضل النتائج من ناحية مقاومة النعاس وتنشيط القدرات العقلية وتحسين الذاكرة. ولكن الغفوة الأطول تؤدي إلى حدوث كسل أو قصور في النوم، وسبب ذلك أن النايم يصل إلى النوم العميق بعد حوالي 30 دقيقة من النوم، فلما يستيقظ من النوم العميق قبل حصوله على كفايته منه فتظهر عليه أعراض كسل النوم. وكسل النوم هي مرحلة فسيولوجية طبيعية يمر فيها المستيقظ من النوم بعد الاستيقاظ المفاجئ ويشعر خلالها بالدوخة. وهي مستمعينا الشيء اللي يفسر لما نقعد مثلا من نومة العصر، مثل ما نقول نحس مزاجنا متخربط، جسمنا متكسر، يعني ما لنا خلق لشيء. فهذا التفسير العلمي إن المفترض ما تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، فالاعتدال مطلوب، والسنة النبوية الشريفة حثت على القيلولة. لكن للأسف بعض الناس يحول القيلولة إلى غيبوبة ويحلم بعد أحلام. فأفكارنا إذا ما بنغيرها خلونا نعدلها إلى الأفضل لصحتنا وحياتنا.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: حل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
0: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنه آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
6: ما بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك. وقيل العلوم مطالعها من 3 أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث.
3: ما خط القلم.
6: يحكى أنه لما ضمت المدينة إلى الحجاج مع مكة خرج إليها، فبينما الحجاج يسير إذ قال لأصحابه: تأخروا حتى أحدث نفسي قليلا. فتأخر القوم ومضى الحجاج على حماره حتى انتهى إلى مبقلة، فإذا رجل جالس على شفير بئر، فوقف على البئر فقال: أيها الرجل، ما يقول الناس في أميرهم الحجاج؟ فقال الرجل: يقولون ظالم متعد ملعون. فقال الحجاج: أتعرفني؟ قال الرجل: لا. فقال: أنا الحجاج. فرد الرجل قائلا: أتعرفني أنت؟ قال الحجاج: لا. فقال الرجل:

0: أنا مولى بني ثور، ومعروف عني بأني أصرع في كل شهر 3 أيام، اليوم أولها وأشدها. فضحك الحجاج ولم يتمالك نفسه، ومضى ولحقه الناس. قال علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم. الشاعر هو حسين بن مشرف، حسين بن علي بن مشرف، من قبيلة تميم المعروفة، من مواليد الرفاع في حوالي أو قبل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. هو من الأدباء المشهورين في البحرين، وتعاطى الشعر النبطي فقط، ولو أن كلماته من خلال القصائد تلمح أو تنبي بأنه بإمكانه نظم الشعر النبطي العربي أو الفصيح، ولكنه لم نعثر على أي دليل على ذلك. الأديب مبارك الخاطر عرض لرسالة نشرها حسين بن مشرف في إحدى الجرائد المصرية، وأعتقد أنها جريدة المقتطف، في بعض استفساراته، وهذا يدل على أن حسين بن مشرف كان يطلع ويقرأ في الصحف التي تصدر على في عصره أو أبان حياته. بعض المعاصرين للشاعر أو اللي لحقوا على الشاعر يقولون أنه عمر حوالي 100 عام أو أكثر، حيث أنه توفى حوالي عام 1348 هجري. كان في بداية حياته يقيم في الرفاع، ولكن اضطرته الظروف إلى الرحيل إلى المنامة، فأقام فيها فترة طويلة، ولكنه ظل يحن إلى مسقط رأسه وإلى البلد اللي ترعرع فيه. مجلسه حسب ما يذكر كان مجمع لرجالات البلد في فرج الفاضل في المنامة، ويذكر أنه آل على نفسه أو أقسم أن لا يقول قصيدة إلا في مدح الشيخ عيسى بن علي أو عياله. وبالفعل إلى الآن لم نحصل أو ما شفنا أي قصيدة خارجة عن هذا الغرض، ولكن الميزة اللي تميز في حسين بن مشرف في قصائد المدح أن مدحه عذب، غير بعض المدح اللي نقراه في القصايد وما ترغبها النفوس، مدحه كان لذيذ. أما القصيدة اللي بنسمعها الليلة فكانت في الشيخ عيسى بن علي، ولكن في بداية القصيدة كانت تشوق إلى الرفاع وعلى أيامه اللي قضاها فيها يحن لها، فيقول في القصيدة: خيالات طيف، خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. كذا تفعل الفرقة كف الله شرها، كذا تفعل الفرقة كف الله شرها، هنيا لمحروم الهوى خالي البالي، أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضئم وغربالي. أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيم وغربالي، رعى الله دار يا بن غانم خلافك بها التبر مهضوم وكسب الثنا غالي، مراتع دقاق الريم خمرية الشذا حمتها رجال تشتري الحمد بالمالي، سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مضالي بها 20 مع 10 أحوالي. سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مضالي بها 20 مع 10 أحوالي، أجاذب حمامات اللوى شرعت الهوى حنينا كما الضيرين في ربعها الخالي، تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي. تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي، سميري بها بدر
إلى حند سدجة ونهاري نديم الشمس تعظيم وجلالي والثالث الهوى شنيب ومسفوح من الكرم جريالي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لي مذهب غالي هو المبتلي المفتون كهل ويافع وانا همت هرم أتبع الغيد محتالي هلوع ولوع النفس روما إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي هلوع ولوع النفس روما إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي لك الله من داع دعا مغر من سعى إلى طاعة المالك ملب لما قالي مسافير يا ركب على كوار ضمر ذياب السرى ربد إلى سر باللالي إلى عرجت تفري ربار نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي إلى عرجت تفري ربار نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي شفا نفس حرج حمل درج الرسالة شفا نفس حرج حمل درج الرسالة إلى كعبة الوفاد شدي وترحالي فتن له فتن له على جزل المواهب مذاهب كما الغيث يحيي باذر النبت والبالي.

0: أود الشكالة واهتوي كل خير وصوغ القوافي وازبن المرقب العالي تعودت تطربني مدايح محمد تعودت تطربني مدايح محمد أغني وتهتز المكارم بلا مثالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي ألا يعوض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمالي ألا يعوض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراها الرشد من طيب الأعمال ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي ولكن يعوق النفس عما ترومه أعزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي أخ الحمد ذبح العمد قود بلا فدا فديتك ومطرود القصى حده الجالي ترالي بحسن الظن إلى قصرت بي عن الهمة العليا بشيمتك أمثالي لكم مني الحمد الذي طاب نشره ولي منكم العفو الذي يستر الحالي
1: ظليت ندمان من فقد الحبيب وعود تاهن دليلي بحسبات الوداد يعود حالف بجاه النبي لا يا حبيبي عود دنياي بعدك تولت وانكفت رايحة من حيث يوم النوى روحي معك رايحة ودي بقبل الجفة أشم لك رايحة أنت مرامل معنه يا دجيج العود عبد الله بغمار
2: شفت العجب يا عرب إيش الضبفهم خبر هدي بهم بيض اليوم فيهم خبر ما كنت بأكفص في كل الملا يا خبر سبحان من صورك يا زين في حكمة وادعاك للبيض نظرة وشوفتك حكمة يا الله يلي علينا طايل الحكمة آهن بموت سبب موتتي من خبر
3: باب الموده غلق ورشيبت عقب بلن كني طفيل أنوح الليل فقد البلن مركب سعودي هلش وزيت عقب بلن ما يستحمل الوزر دوبه ترامابي والدهر يا صاحبي بيح ترامابي يا عين هلي دمع دمعي ترامابي أكست عكس ما يفيد صاح عكس البلن
4: يا ضبيت البان ترعى في خماي الورد خدود كالجل النار ولون الشفاية ورد من مبسم ينضح العنبر وريح الورد من غوطة الشام رمان الصدر وارد طوله كما الرمح ما يشكي القصر وارد من فوق الأرداف مجدول الجعد وارد لو دونها سيوف عنه ما تراجع وارد
5: يا بدر الأوصاف شلي مانعك مني إيش اللي دي هايبك يا مهجتي مني ما أدري التغلى لو خوفتك مني آمن باللي تعبده بالعرش طامي السد بيني وبينك خافيا طامي لفدي لك الروح وكل ما تبي طامي قلبي ودك ولا لي صدة مني ولا لك صدة مني
0: زاد العناء زاد العناء والقلب مني شقيته الله عليم كم أنا منه جاسيت حبه سرى في خاطري ما قويته مثل الخليج اللي بتلب بقعة الزيت يا ليت بيتي ينبني يم بيته وطاول المكتوب من طوفة البيت أبيات رقيقة وحلوة لشاعر من شعرائنا الشباب من قرية الزلاق يسعدنا أن نستضيفه في هذا اللقاء نسمع منه رأيه في الشعر ودوره في تأدية الكلمة نستضيف في هذا اللقاء الشاعر الشاب عبد الله خلف الدوسري مساك الله بالخير أخ عبد الله
6: الله مسك بالنور يا أخ مالك
0: كيف حالك
6: الله يسلمك
0: طبعا احنا عرفنا الأخوان المشاهدين بكلمات بسيطة عنك لكن نحب نسمع منك أنت التعريف الوافي
6: عبد الله خلف الدوسري من مواليد اكتوبر 1961 موظف في مركز الوثائق التاريخيه بديوان سمو ولي العهد الحاله الاجتماعيه اعزب

0: هذه الفتره اللي اعتبرها انها فتره البدايه.
1: يعني تعتبرها فتره نضوج؟
0: اي نعم.
1: والفتره الاوليه
0: لان يعني كانت قبل سنه 79 ما كنت يعني واثق بان انا انشر او اطلع الى الناس بالقصايد، خوف من ان تكون هذه القصايد فيها نوع من يعني تفتقر الى مقومات القصيده الصحيحه كالوزن والقافيه الى ما اخر.
1: طيب ما تذكر اول قصيده سويت تعتبرها اول قصيده، سواء كانت محاوله او قصيده جيده على اختيارك انت؟
0: والله كمحاولات انا كما يعني اسفت الذكر بان كمحاولات انا تجاهلتها من قبل سنه 79. اللي انا ممكن اقول لك قصيده من عقب فتت النضوج او فتت المرحله الصحيحه اللي بديت ان انا اكتب فيها.
1: نعم.
0: قصيده اقول فيها: البارحه ناديت خلني بعيدي، الصاحب اللي ما خلف لي مواعيد، بس باب علم كدر افراح عيدي، ما شفت انا فيه الهنا والتسعيد، اللي جرى يا ليت هو كان بيدي، امر بغاه الله ولا فيه ترديد، يا ليت من قف بغرامي يعيدي، يشهد على اللي صابني ليله العيد، حزني وهمي وانتحابي شديدي، هم من هو جاس وغم من تنكيد، جرح لجابك صار ضميري يقعيدي، وما ينتزح يا كود انسى التواديد، اللي على فرقاه شوقي يزيدي، ما ينتزع ذكراه لوم الحواسيد، سلمت له امري على ما يريدي، وابدالي الصافي بليا تلاديد، حسبي على يوم تقفى بسيدي، حظي على الله وين ذيك التخاديد، اصبحت انا ذا اليوم شرو الشريدي، من فقدة الغالي بدا الشوق بيزيد، وش حيلتي لي صار نومي عنيدي، بينه وبين العين هجر وتصاديد، الى اخر القصيده، والقصيده طبعا اطول من هذا.
1: جزاك الله خير. طيب الاغراض الشعريه اللي تمر فيها؟
0: الغزل فقط.
1: الى الان الغزل فقط؟
0: الغزل. اي نعم.
1: ليش الغزل؟
0: لسبب واحد، هو اني انا ما زلت في مرحله البدايه.
1: نعم.
0: ولابد لاي انسان في مرحله البدايه، لان تعدد الاقراض في نظري هو يعني
1: ضيع الجهد او
0: لا، مثل ما تقول يعني يتوه الانسان في كثر يعني الاقراض، ما يقدر يركز على
1: يعبر التعبير الكافي.
0: نعم. او ما يقدر يعطي الكلمه حقها. فعلشان كذي انا احب ان انا اكون ابتدي بالغزل، وبعدين لما يكون عندي مثلا كمحافظه على مستوى يعني، هذه أهم شيء.
1: هو الملاحظ أن أكثر الشعراء الشباب بداياتهم كلها غزلية.
0: إيه نعم. وهو يعني يمكن يكون للتجارب يعني نعم. دور كبير.
1: والسن له بعد حكم.
0: إيه نعم.
1: يعني كل ما كبر الإنسان تغيرت الأغراض اللي
0: بالطبع.
1: ينظم فيها.
0: إيه نعم. صحيح.
1: أعزائي المشاهدين، الشاعر عبد الله خلف الدوسري من معروف بين الأوساط الأدبية أو أوساط الشعر الشعبي والنبطي، أنه معد ومقدم برنامج نسايم الريضان في إذاعة البحرين، وهو برنامج جيد وناجح. من خلال تجربته مع هذا البرنامج نحب نسأله عن دور الإعلام، ايش رأيك في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة الشعبية؟ ايش رأيك أخ عبد الله في هذا الكلام؟
0: والله بالنسبة عن الإذاعة،
1: توجه الإعلام يعني وسائل الإعلام عامة، الإذاعة والتلفزيون وغيرها.
0: أنا بقول كلمة يعني، أنا بقول عن الإذاعة لأن أنا اشتغلت مع الإخوان في الإذاعة. هذه مو على أساس أن أنا أقدم برنامج، لا، إنما الأخوة في الإذاعة يعني ما قصروا في برنامجين اللي هو نسايم الريضان وسوار الليل، وكل برنامج مدته ساعة كاملة يعرض أسبوعيا، وهذه حقيقة يعني خطوة جيدة. أيضا أنا لاحظت في التلفزيون هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون بداية انطلاقه حول
1: البرامج إن شاء الله. طيب أخ عبد الله، من خلال تعاملك مع الإذاعة والبرنامج نسايم الريضان، إيش رأيك في تطور الشعر النبطي أو الإقبال عليه؟ هل تحس أن فيه إقبال، في تطور، في كلمة صادقة؟
0: والله من خلال تجربتي أنا في برنامج نسايم الريضان، الحين برنامج نسايم الريضان صار له تقريبا أنا أعده وأقدمه حوالي سنة ونص. في أخوة مستمعين كثيرين يصلون إلى البرنامج، يعني لمست ان هناك تقدم، يعني لاحظت ان في بعض الشباب

0: يعني عنده إصرار على أساس أنه يوصل إلى شيء في كتابة الشعر. يعني رقم الأخطاء اللي يوقع فيها مثلا في الوزن أو القافية، وطبعا هذه أخطاء يعني تحدث دائما لأي مبتدئ في الشعر،
1: صح؟
0: إلا أنا لمست يعني حقيقة منهم كل تجاوب وكل تعاون، وهذا التعاون رجع لهم أهما بالفائدة على أساس أنهم تطورت عندهم معرفة الشعر، فتم تتيني قصائد حقيقة الحين مربوطة المعنى، مربوطة الوزن، يعني منسقة القافية، حقيقة قصائد تمام جيدة.
1: يعني نبي نخص عن الشعر بين الشباب في البحرين، إيش رأيك في المستقبل؟ هل في مثلا خامات جيدة من خلال الرسائل اللي تيكم؟ شو تنبأ يعني، هل الكلمة الشعبية رايحة تظهر وتاخذ مكانها، او انها رايحة تندثر؟
0: والله اخبارك، في نوعين من الناس، في ناس تحب انها تتعلم وتواجه النصيحة، يعني مثل ما نقول بروح رياضية. يعني لما تقول أن القصيدة مثلا غير موزونة، حاول أنك تكثر من القراءة مثلا، حاول. إحنا أيضا نفس الشيء، يعني كنا البداية يعني مثلهم يمكن أزيد، لكن بمرور الوقت وبكثرة القراءة يعني طبعا تنمي الموهبة، ويحاول الشاعر المبتدئ الوصول إلى شيء. إنما في ناس لا، يتقبلون النصيحة وتلقاهم أنهم سريعين في التطور، وهذه اللي أنا لاحظتها. ولكن هناك يعني شباب وأيضا مستمعين ومستمعات يرسلون للبرنامج من البحرين ومن خارج البحرين، حقيقة لاحظت بأن هناك يعني تقدم ملموس في الشباب.
1: طيب أخ عبد الله، أنت راضي عن نفسك، عن مستواك في الشعر؟
0: والله حقيقة أي إنسان يعني طبعا أنا أرضى عن مستواي إذا قدمت شيء يرضي الناس. إذا حسيت أن الناس رضوا عن مستواي، أنا رضيت عن نفسي. ما أدري شلون يعني أرضي نفسي، هل أنا أرضي نفسي مثلا أن أنا أكتب قصيدة متكاملة؟ يمكن أكون راضي نفسي على أساس أن أنا أرضي غيري يعني، وهذا أهم شيء.
1: الحين ما أعرف من الجواب، هل أنت راضي أو لا؟
0: والله حقيقة سؤال
1: يعني راضي أنت مع بعض القصائد وبعض القصائد راضي عنها؟
0: يعني بعض القصائد اللي تكون مثلا توافق تقبل الناس، أنا راضي عنها، والقصائد اللي يمكن يتعبر عن شيء في
1: يعني
0: نفسي.
1: يعني أنت ترضى عن نفسك إذا القصيدة صادفت نجاح؟
0: صادفت نجاح، يعني مثلا يمكن قصيدة تعبر عن شيء في نفسي لكنها ما ترضي الناس،
1: صح.
0: فأنا ما أكون راضي عنها يعني. فالقصيدة اللي يكون عندها لها تقبل عند الناس، القصيدة اللي أرضى عنها وتكون تعبر عن مستواي أنا.
1: أنا فهمت منك أن القصيدة اللي ترضي الناس، نعم، أنت ترضى عنها.
0: أي نعم.
1: واللي ما ترضي الناس لو كانت صادرة بسبب أو من أعماقك أو شيء، أنت ما ترضى عنها.
0: لا يعني مو عن بالسبب هذا، لكن يعني أحس أن القصيدة اللي هذاك تعبر عني أنا، وتعبر عن كذا واحد يعني.
1: يعني هاي ممكن نستنتج أن الشاعر باستخدام للكلمة يعيش مع الناس.
0: طبعا فالشاعر لسان حال قومه على ما يقولون يعني.
1: إيه نعم صدقت. طيب أخ عبد الله، لمن تقرأ من الشعراء؟
0: والله كثير من الشعراء أقرأ أنا حقيقة، كل الشعراء أقرأهم حقيقة. أنا قريت دواوين كثيرة، ولكن أنا أميل إلى الشاعر الكبير محمد بن أحمد السديري، والشاعر عبد الله الفرج، ومحمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
1: طيب بصفتك من أبناء الزلاق،
0: نعم،
1: تعرف أحد من الشعراء السابقين في الزلاق؟ سمعت عنهم؟
0: والله سمعت عنهم، أي نعم، لأن ما لحقت عليهم أنا. نعم. حقيقة سمعت عنهم من الوالد. فيه عم الوالد، عم أبوي، اللي هو مايد بن محمد الدوسري، وعبد الله بوك فيسان،
1: نعم،
0: عبد الله بن سالم. هذين طبعا توفوا من زمان الله يرحمه.
1: غيرهم من الشعراء بعد؟
0: غيرهم الشعراء عندنا الشاعر بعد المرحوم فهد بن بطاس الدوسري.
1: نعم.
0: اي نعم. والله هذا اللي سمعت عنهم. ايضا سمعت عن شاعر الحمام بن راشد ايضا الدوسري، سعيد بن ياسر،
1: ما شاء الله.
0: اي نعم، هاي والله اللي سمعت عنهم بانهم يعني شعراء عاشوا في الزلاق، لكن انا حقيقه حاولت جاهد بان نحصل على شيء من قصائدهم، وكان يعني نشرت أنا موضوع في مجلة القوة عن شاعرين من الزلاق، واكتفيت بمايد بن محمد وعبد الله بكفسان لعدم وجود مصادر أكثر دلني على الشعراء الباقين.
1: طيب نبي نسمع منك نموذج لأحد هؤلاء الشعراء، نموذج شعر بسيط، أبيات قليلة
0: والله في قصيدة حق عبد

0: أبوك فيسان.
1: نعم.
0: يقول يا ونتي ونت عويد بدابه ومشاغب قلبه فراقها عبيب مسمهين ما يندرى وش جرابه مما بقلبه ما دري خبث لو طيب والحب لو يولى بعيرا رمابه خلاه مرمي تحوفه قصاصيب قبلك يرين ناح بول شبابه ومن الهوى يلعي بروس المراجيب انطعتني درب الهوى سد بابه واعبد الهك يوم بين بك الشيء وسلامتك. هذه اللي احفظ منها كم من بيت يعني.
1: طيب الشعر النسائي ايش دوره في الكلمه النبطيه؟
0: والله حقيقه في شعر نسائي قايه روعه، واعتقد انه يعني لولا القيود المفروضه، القيود الاجتماعيه المفروضه على الشاعرات لكانت انطلاقه اكبر يعني. لان في قصائد حقيقه يعني الشعر النسائي ما ادري كمثال شاعر عقاريد السعوديه ومهات حوضه وعذراء الجزيره والعروس الاسيره من الكويت. ايضا بعض المستمعات يرسلوا لي الى البرنامج تحس ان هناك يعني
1: في البحرين عندنا شعر نسائي.
0: اي والله في عندنا شعر نسائي، عندنا تحصل ان للبرنامج كان قصائد حقيقه الشاعره الوائليه من البحرين.
1: نعم.
0: وحقيقه الشاعره يعني جيده.
1: يعني البنات او الشعر النسائي لا في قيود تمنع انتشاره.
0: اي نعم القيود الاجتماعيه،
1: لكن انت من خلال الرسائل اللي تجيكم
0: نعم.
1: تلمس ان في محاولات يعني في، ولو انها ما ترقى الى مستوى الشعر الجيد.
0: نعم.
1: الان
0: نعم.
1: لكن في محاولات،
0: في محاولات ويعني تبشر بالخير حقيقه في المستقبل.
1: نعم.
0: وبفضل التوجيه ان شاء الله، وهذا يعني راح يكون في شيء جيد.
1: نعم. طيب اخ عبد الله، مع من شعراء تبادلت القصيد؟
0: والله لي مسجلات بس انها يعني بسيطه ومختصره، شعراء من البحرين، الشاعر ابراهيم السبيعي وعبد الله ابو غمار، وبيني وبين محمد بن عبد العال العتيبي.
1: طيب. نبي نسمع قبل ان نختم اللقاء اخر ما نظمت من قصائد.
0: والله حقيقه ما انا يعني شيء اللي انا ما عندي شيء جديد، ولكن في رد على قصيده وردتني من محمد بن عبد العال العتيبي.
1: نعم.
0: من ضمن ردي اقول هل كيف روح صابها البين تشفى، هيهات تشفى لولا هالطب معروف، وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف
1: متلوف،
0: وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف، وهاجوس فكرا ما له اليوم مرفأ، وده يعيش خافق يدوم في خوف
1: في خوف،
0: يا ليت عين انت القب الزول تقفى، ساعة هو يدلى خاطرا فيه مشخوف، مما رأيته نشفه ريق نشفه، ودع ضميري ودع ضميري من بلاويه مكتوب، يوم حلمت اني لي الروض ملفى، على جواد وخلفي الترف مردوف، ويمطر علينا المزن شهد مصفى، وشفنا البرد كنه من الدر مصفوف، والضحك كنه من ترانيم عزفة، نضحك ونلعب والعتب صار محذوف، وحين صحيت الصبح قالوا توفى، استاحش الدنياي وزرابي الخوف، يا حيف رح اللي نوده وقفى، ورث على قلبي من الهم مرضوف، والله مالي فيها والغير شفة، لو كان زينه بالقمر صار موصوف، مهمني والله وضحة وطرفة، لو ببكي الأيام ما تعودي لي نوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريت كف كف دمعة العين بكفوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريت كف كف دمعة العين بكفوف. المهم لين أقول له حتى يشلو جنك من البيض ألفة، احذر يغرك بالولع زول نفنوف، بنت الحلال الطيب دايم وتصفى، ذخرني لي مال الدهر يوم بصدوه، تلقى بها سترا وزين وعفة، ما هي من اللي تنتظرها ولا الطوف، ولو كان قافك ما ولو كان قافك ما نظمت على الفة، بيطول شرحي ما توفيه الحروف. سلامتك.
2: يوم من الايام تعرف السوالف زين، تشوف هذه زراعه الشيخ حمد والصافريه والدنيا ذي المنطقه ايش سببها؟ يوم من الايام يرسين العصر، يالس العصر ييلس، واحنا نركب من هذه بالخيل قدامه. اي نعم. ولا جاي واحد من الرعيان، رعيان من الرشاب يد رشابه، قال واحده من الرشاب طاحت يدها في يفره ولا ظهرت.

0: آمر على الموتر يبونه وركب الربع شل بعد الموتر الثاني بك أبو موتر سحبنا حق الناقة نظهرها وينا حق الناقة تعاون الرجال عشله ولا من كسره هنا آمر عليها قال يذبحونها فرجون لحمها على اللي يبي طال ظافر محمد الله يرحمه أبو حمد بن ظافر طال مكان يد الناقة كذي ويوم طال اللي يشوف شنه ديبان يمشون شي يمشي قال شحنة تعال طالع طال عمره يطالع إلا ديبان ما يمشي تحت الأرض تحت الأرض ما يمشي وهذه يفرة قال حفرة
1: خاينة من الماي
0: مو من الماي أثر ذي عين جاهلية
1: ما شاء الله قديمة
0: قديمة وتسقي منطقة البحر كله وهي بوديك أروك إياها نتيو عين تاريخية ويوم طل وشافها قال حفروا دار مدارها يوم تخبر كل نشال تراب اللي هناك مثل الثقبة مثل البنية اي نعم الحين ما قرب رجع الصغير ودي يوم ثاني يا يبي السبي يبي قال نروح سيده نطالعها يو طالعها قال هي نمشي على جدها ويوم ينا في الضلع في الضلع ولا هناك مثل طوفة مثل السور اي نعم
1: يعني لها أثرهم
0: لها أثر
1: بر فوق وظاهر
0: فوق فضل بروك أروك إياها إن شاء الله نعم. آمر يا أبو عامله وحفروا العين ذي كلها ويوم حفروا العين ولا يوم ظهر ذاك الماي والدنيا وحفروا الأرضي الأساب مالها وزرعوا عليها السبليات اللي تشوفها وهالدنيا وهالنخيل والمناطق اللي استوت سبت الناقة ذي يوم قصت يدها
1: ما تعرف اسم العين ذي سموها نعم؟ لها اسم
0: وقف الله عاد يا اخو
1: ما تدري
0: بس ما عرفناه احنا ولا ما عرفناه
1: كان ذي النخيل قبل ما في
0: قبل ما مش بس هناك دويل يا صغيره
1: نعم
0: يسمونها ما ادري نسيت عندي اسمها وخذها عاد الشيخ حمد حق واحد من الدواسر من هلا الزلاق وامر الشيخ حمد ووصل الماي ولا الماي يمشي من ذيك الارض يهد على البحر ويابوا العمال من السعوديه من الحسن يمكن 700-800 عامل عرفت الله عمرك واشتغلوا من اللي خلى وكيل على العين ذي يحفرونها احمد بن عبد الله من الغتم كان تعرف ان اكبر شيء من الغتم هو اللي خلاه يراقب على العمال اللي ينظفون العين هذه وعقب حفر طال عمرك الساب هذه وظهرت العين ولا يوم لسات على ما قال سموها عاد ما نعرف الا عين السبليات احنا وسموا العين ذي السبليات ولا ذيك لها اسم لازم الدويلي ذيك
1: هي في الضلع
0: مو في الضلع الدالي هناك دويلع ذراعيها عنده بس انتفت عوينه صغيره عرفت الله عمرك ويسقي دويليته دويلي صغيره عقب تالي الشيخ حمد دخلها خذها وعوضها بدالها راشد بن مناحي الدوسري يسمونه من الدوسم والزلاق اي نعم لا اسم عاد هذه وذي سموها عاد الشيخ حمد السبيليات وراحت عليها السبيليات اللي نشوفها الحين جت السبيليات انت
1: يتنا
0: زرعت الشيخ حمد وراشد وهالدنيا ذي كلها سببها بس الناقة ذي والذي ما مش كانت أبد وهذه طال عمرك اللي هي بعد صخارة ما يتسى صخارة دير صخارة
1: ما لك له ولا
0: وسبسب ما يتسبسب
1: هذه عيونهم
0: عيون جاهلية هذه كلها حفرهم الشيخ حمد
1: في وين مواضع
0: هذه طال عمرك صخارة شمال العين ذي يوم شاف ذي العين مشوا ويا الضلع ولا يشوفون طوفه
1: يعني هي اقرب حق اي قريه
0: قد حق صدد
1: حق صدد
0: هاي صخاره شان شرج صدد في الضلع بعد
1: في الضلع
0: طول عمرك اي نعم يم دور مبارك دل دور مبارك
1: اسمع عنه نعم
0: شمال دور مبارك هاي مبارك واحد من طول عمرك من ذول الفاضل هو دور مبارك كان يروح في ايام الربيع بني له دويرات يربع هنا يسموه دور مبارك وبنى وسوى له مزيرعه صغيره نخل وحفر له فيه عين وغيره هذه مسوي المالشيه المالشيه الحين ندير ايش مسوي نفس المالشيه وهو التق اي نعم عاد ما ادري من ساله ها شلونك ويا زراعتك مبارك قال يا زيارتك ايتي مالشيه كلت المال كله هو التق ما يقول المال كله قال المالشيه وقال المالشيه وسموا القريه ذي المالشيه على اسباب زراعه هذه مبارك الفاضل
1: يا مشكور يا ابو راشد على هالمعلومات
0: القيمه اللي ما عندنا يوم بمر

0: بروح وياك جوله اروح مناطق راسك العزيز يعني تاريخيه ومآثر اسف انها تندثر ولا حد يعرف عنها. اي نعم. حس محل عين يسمونها عين حسن. يوم الايام امر عليها الشيخ حسن. حمد عين حسن ما لحقنا على حسن ولا غيره.
1: هو حسن مصالح.
0: مو حسن مصالح. هي يقولون اللي تسقي المرخ. شوف المرخ الحين اللي فيه العرين. هي اللي تسقيه. وامر عليها الشيخ حمد بعد حفروها. لكن عقب صارت صعبه وغيره وطويله.
1: على ذكر هذا العيون. نعم. ان العيون الارتوازيه اللي صارت في البحرين كلها بامر الشيخ حمد.
0: اي اي على وقت الشيخ حمد طول عمره.
1: نعم. تذكر بعض العيون هذه؟
0: العيون الارتوازيه طبعا اول عين انحفرت. نعم. هي اللي في خرايب السوداء في المحرق.
1: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر عمر بن محمد بن سبت العماري. ولد في مدينة المحرق عام 1309 هجري، وتعلم الشعر بديهة حيث أنه كان أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. عمل في الغوص ثم أصبح نوخذ في سفينته الخاصة. نظم القصيدة النبطية، ولكن شهرته كانت في الموال. وتناقل الرواه مواويله، ونستمع إلى الراوي جاسم الملأ يروي لنا موالين من مواويل عمر العماري.
2: يا من غرامة ورود حشاي شيبها، نواظري من سهام البين شيبها، درت المحاسن أبد ما ريت شيبها، حب شدهني عن الطاعات والهاني، أنقض جروحي جميع الجاه والهاني، عند المواجه قلت يا زين والهاني، والزين قبلك عقول الناس شيبها. هاي المولى حق عمر العماري، حي ملف عديل الروح بقباله، حي عدد غيث وزمن انسار بقباله، في عد موصيت وزمن الطاف بس بقباله، وقبال خود لها وبخده انشامات، مالي على الريم واللي حط له شامات، حدر البريق عنقش والمختفي شامات، رضوان في امرهم مامور بقباله.
1: عمر راوي احمد بن محمد بن فضل النعيمي فيروي لنا هذا الموال للشاعر عمر.
3: يا من غرامة ابن البحشاي ماذيني، واسباب طردي البعد يا صاح ماذيني، ان كان هذا سبات الحب ماذيني، ليته قريب ونازل عندنا في الحي، ويا سعد منه سعي صوب الحبيب وحي، يا طارشي بلق بالتحيه وحي، واشوف قلبي في هواهم دوم ماذيني.
1: وهذا لقاء اجريناه مع المرحوم راشد بن علي السليطي الذي توفاه الله بعد فتره قصيره من تسجيل هذا اللقاء، يعطينا نبذه عن معرفته بالشاعر عمر. شكرا الله بالخير.
0: شكرا الله بالخير.
1: الشاعر عمر بن محمد العماري.
0: نعم.
1: ايش معرفتك به؟
0: معرفته بالغوص وياه راكب وياه.
1: ركبت وياه الغوص.
0: نعم أربع سنين
1: وياه.
0: أول ما وياني محمد حاشي أحمد الحاشي، وياني يمعه ذاك أنت يا القردالي.
1: نعم.
0: نهام.
1: المال.
0: ايه. مال القردالي.
1: نعم.
0: وأنا وياه. ويان صالح بن جاسم ويان صليان يعني ويان في الغوص هذا لي هو على خير عمر لا ونعم به يامر في الأماري قال إن شاء الله عندنا أول قيسنا على السكان مال حال أبو ماهر
1: زين يبا إيه. عمر يقول مواويل
0: إيه نعم يقول موال علمنا هو لأثر بننهم إحنا بموال
1: إيه نعم.
0: كان يقول هلون موال تلفانية فلانية يقول هلون
1: تحافظ منه
0: أحافظ منه من عند العمر
1: وانت كنت نهم
0: إيه العمر نهمي أنا نهامي باي
1: انت نهمت
0: نهامي إيه ينهم
1: والمال بعد نهام
0: المال نهام
1: إيه نعم
0: وملأان والمال بس
1: زين هو معدود مع الشعراء
0: إيه نعم إيه نعم موال عمر
1: إيه نعم
0: معدود منهم يبا من مباركة هذا اسمه مباركة
1: من عنبر
0: من عنبر واحد ومتشوح واحد من عبد انت
1: برقبة
0: اي
1: نعم
0: هاي من الشعر
1: من الشعر البحرين
0: شعر البحرين هذا اللي وهم منهم مكتوب منهم
1: ستحافظ حق من الموال حق عمر
0: يا غره لو جان يا غره لو جان اسقلني ثقالب وهل واسقلني كاس معسول الثنايا وهل سلسل علي سبيل من عذابه وهل ما لي سوى غير ريمه بالضحى فاتني مفتون في حبهن والحاضهن فاتني رفع طرفي لهن واشوفها فاتني اطارش الخل تفداك الحمولة وهل
1: أما الراوي علي بن صقر فلديه الكثير من المعلومات والقصص عن صديقه الشاعر عمر وقد زرناه وأجرينا معه اللقاء التالي. يبقى علي نبغي نسألك عن عمر بن محمد العمار

0: عمري كم سنة صاحبته؟
1: والله حوالي 30 سنة.
0: 30 سنة. ايش ذكرياتك عنه؟
1: ذكرياتي عنه في البر وفي البحر.
0: يعني احنا نبغى نسأل عن ناحية الشعر، يعني ايش تعرف عن الشعر؟ تحافظ شيء من الشعر من السوالف اللي مرت عليكم؟
1: أكثر شعر مواويل، شعر ما عنده قصيد ما عنده، كله موال، الأغلب كله موال.
0: الأغلب الموال.
1: اللي ما عنده قصيدة واحدة كان في ذاك الوقت متزوج لحرمة من جزيرة العماير، وصار بينه وبينه شوي سوء تفاهم، وهي أخوها أخذها طلبها طلبة من عند مالك من شاهين، وعزموا ندونها في الجالبوت، في جالبوت عندهم اسمها لوشار مالت حصر، وبها حير بلال المبروك ودهام من فري ومرزوق من بلال وخليل من سبت، وخطفت علينا الى 13 في الشهر ليالي قمر. لما خطفت الجالبوت طلب مني قرطاس ورقه، جبت القرطاس جبت الورقه.
0: مقطع صرفتك الله بالخير. هو ما يكتب ولا
1: ابد ولا يعرف حتى اسمه ما يعرفه.
0: نعم.
1: جبت له الورقه وحني لوس على حس صاروي محل مدرسه عمر والسنبوق مساعد موجود هناك ذاك الوقت، ميندف علينا ايام حمل. قال عرف ليالي البيض ما كدر الصافي، مريض انا قلبي ولا هو بمتعافي، نحيل انا جسمي على فقد خلتي، ولي عبرة تذرف كما القيث هتافي. الا واشقا انجلت السفن عني، الا وعذابي حار فكري بلا وصاف، ازيت كني غريج في وسط قبه، يلعب به الموي زلزاف ونسف سافي، وعزي الجسمي ليتنقض همتي، وجروح قلبي وما تنكف بلا انكافي، وعزي اللي من لا يسمع شوار ناصح، يندم برايه لو شجاع وعرافه، ألا يا نديم يصير خرسان واشتف، جمالية تقطع الوديان كالشافي، تجاوز عليها واضبط السير بالفكر، تراها كبرق في عصاريف الأصيافي، فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء، فمن صاك بيت الجود والمجد والثناء حميد السجايم مثل الضيف واللافي، عنو يمبارك وكبد المجد والثناء، هو غايتي عزي هو درعي الضافي، ونيت يومك في عشير يمغرب على الخد دمعي اللي خصار هتافي، تلاحقت الونات باليوف والحشق على فقد ريم من توي معطي جافي، في شف من أهواه بانت شكيتي، أخوي الذي حط العناني بل اكتافي، كتفني على ماله أطيجه وضرني وشق الجواش ما حصل صاحب صافي، يرفاه اشفلي من الريم كنه لمن مشى وطيه على القلب قريافي، ويرفاه من لاله في الضميرين مسكن غاية مرادي لا تواصيف وامثالي، والختم صلوا عد ما هل وامطر على النبي المبعوث من نسل أشرافي.
0: صح لسانك.
1: وسمحوا لي نقص من هي قافين نسيتهم.
0: مسموح يا أبو صقر.
1: وفي القصيدة يعني أخوه يبر، لأن أخوه يبر في وقت اللي كان قبل لي أخو الحرمة نهاه وقال له يا أخوي تراك ما انت بعدل سيرتك مع زوجتك، مش سيرة الرجال مع حريمهم، في ذاك الوقت عمر ما يسمع ولا يطيع، الين صار اللي صار. بعدين في وقت النفس في وقت ذاك الوقت ذيك الليلة حلف مبارك انك الجابل تتزوج مبارك من شاهين، هست عبرة ثانية اسمها الفوج، وركبوا فيه وراحوا الدمام وتزوج في نفس الوقت اللي هو قال لمبارك، وياب الحرمة واستكانوا إياها، هي الحرمة اللي قبل والدتك أنت يا مبارك، هي اللي ربتك في الدم عقب ما توفى أبوك وماتت في الدمام.
0: طيب يبا خلال هالثلاثين سنة في البحر ويا الموال لابد إن يعني جرت حوادث لكم، ذكريات قصص صار عليها موال صار عليها سوالف، أحضرك بعض الأشياء من هذا الشيء؟
1: إيه بس هذه قصص البحر فيها كان أول أن دشين خانشي في السنبوق وشارينا من عند الذوادة ومياريين فيه الخانشي لجل صالحي حق الغوص، دار عين الغيوب هي السرايات، ضربة شمال أصبح من الصبح ونترنى بجيب أربعة أنفار عند السكان وأنا من عرضهم، صوت علي قال لي قم أبغيك في هالوقت.

0: هذه؟ قال لي نعم، هو تفر يالس عند السكان مصوب التفر، لان الموي بل السنبوك كله من اول لاخر. قال ابيك تجيب لي قرطاس تلاحقني زتات. جبت له القرطاس، قال يا زين ايش اللي ايش الذي خلاك تنساني؟ ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني؟ يا زين ايش الذي خلاك تنساني؟ اسباب ودي لكم ما اظن تنساني، ما انسى وداد لكم هل كيف تنساني؟ يا ورد للجعد مالي عن خيالك صبر، ونحوس الايام من عقبك سقتني صبر، كل من طرى ما اسمعك عندي يقل الصبر، ما اشوف وقتي على الشدات نساني. في على الشدات نساني يعني الهوى اللي صايبني وكسافتنا في السفينه خطر تطبع. في ذاك الوقت كان هو على باله.
1: ما اشوف وقتي
0: على الشدات نساني.
1: طيب وصاقر نوح الفواخت سطام بحشاي وابراهن، شن هالفواخت هذه ونبي قصته؟
0: هذه طال عمرك الفواخت كنا نجلس في أربعة مكانات صرايف، ذاك الوقت صكوا الدور ما مش دور، نجلس في محلات حق السمرة الفلاقي، بس احنا ما كان عندنا سمرة، طلعنا سارين من المكان نبي البيت. قال لي خلينا نمر البيت نقرا كتاب عنتر شوي. قلت له توكل على الله. في ذاك الوقت انت انا متولع بالحمام، عندي حمام من عرض مطير فار يار عليه وكل عياله ويحن في الليل ما يرقد، واحنا في مسيرتنا مع السيره نتابعها. قال لي يا اخوي من فضلك تسكت هالطير هذه، نحل قلبي يحن. قلت له هذه مفارج يا اخي. قالوا لي فرق هالكثر يسوي حتى في البهايم؟ قلت له نعم. قال يا صك كتابك واعطني قرطاس وقلم. صكن الكتاب، قال نوح الفواخت، يعني معناها ما قال نوح الفواخت الا الفواخت والحمامه.
1: الحمامه اللي فاقده
0: الف.
1: اي نعم.
0: نوح الفواخت سطن بحشاي وابراهن، نوحتها لين عيني حت وابراهن. نوحتها لين عيني حت وابراهن، بلواي عظمه لمن اشفيه وابراهن. رشف الثنايا بليل نغطي صبع وجن، أجني ورد ما لمس بيدين إلا وجن، يا نحل الروح أرحم من تسادا وجن، دخيلك الروح فاتت أخ وابراهن. قال للزين وجنات مثل الجل نار به، من غاسق نورها آزى سناهبه، والقلب يا صاح مولع له برامته. يا صاح يعني نيان، متشن بقلبي صوابه ناصحا للصد، يا زين ايش مازمك عاملتني بالصد، عجار بالصدق تلدغني اليه من صد، يا ليت بعد الجفن من لا يعيش.
1: توفى الشاعر في عام 1372 هجري عن عمر يناهز 63، بعد ان اصيب بمرض اقعده لفتره طويله، وقد دفن في مقبره مدينه المحرق رحمه الله وغفر له. وقبل أن نختم الحديث عن الشاعر عمرو بن محمد العماري، نستمع إلى أحد مواويله يرويه لنا الراوي محمد المالود.
2: ريم رعى بالحشية يا صاحبي راعني، وانو على شتلتي يوم النوار راعني، أشبال خشب الذواري بالفلي راعني، متمعني بالهوى ومسهرا ليلاي، يرقف هوا خاطري هو من وتي ليلاي، خشب النفل مبسمه يحكي سمت ليلاي، أمر المقدر جرى من رأكم رأني.
3: الله لحد بيحت قابل خوافي، وفضيت علما من سجلات الأسرار، سد عزيز غالي ويشافي، ما يطلع بأمره سفيه وغدار، خليت دمعا زايد من ذرافي، من موقع عيني فوق الأوجان حدار، وسهرت جفتني ونايم الليل غافي، أرتب المعنى على رقم الأسطار، أمس الضحى جتني بيوت نظافي، جتني من الزلاق ميراث الأخيار، ابن خلف يشكي أمور كسافي، زهق من الفرقة وليعات الأفكار، هلا هلا يوم الفني القوافي، من صوب والهن بالهوى سر وجهار، حق علي فزرتك وين تافي، طيبك ملك نفسي وقلبي ولا بار، يا صاحبي جرح ولا هو شافي، أمس وعي طبتي كل بيطار، ملوم يا المجبور لو صرت حافي، خلف الضعن في حالك الليل ونهار، قبل اكسبني ما شفت من يرافي يوم يطريح البيت يوم يطريح الوجه بالهم محتار المنكرات الناقضات الحلافي اللي حسانيهم على بدون بنكار خل عنك ما فيهم حسين يوافي الا التشره والتحجج بالاعذار يا مكرهم يا حيف ما لهم اوصافي وشرعهم من قبل دورات

الدبور ختنا بالحب درس العرافي صانيت في غيه بلجات الأبحار أتزعجك أبعار قطع التجافي ما شفت حالي ابن الأجواد وش صار أجن من مجنون ليلة وافي اللي بشي مهدارك السقم الأخطار مهما تصافي للغضي ما يصافي يعديك حقرانه وساعات الأكتار هذا وأنا ما دور عنك انحرافي لو ينشري بالمال تفداك الأعمار صلوا على المختار سيد الأشرافي أخر رسول انهار بالظلم الأشرافي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا، ونتمنى لكم دائما كل الخير. وطبعا هذا اللقاء يتجدد معكم نسعد به، ونأمل إن شاء الله أن أيضا نضيف شيء لمعلوماتكم ونسعدكم من خلاله.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأنا بدوري أيضا أرحب بكم أجمل ترحيب، ومشتاق جدا للقائكم في حلقة جديدة.
0: طبعا أستاذ محمد، يعني لازم نختار موضوع يفرض نفسه أو له علاقة بأيامنا هذه الأيام المباركة.
1: نعم نعم تفضل.
0: وش رأيك نتكلم عن موضوع أنا وايد يشغلني أصبح الآن؟
1: نعم.
0: بعد التجديدات اللي طرأت عليه.
1: إيه واللي نعم.
0: أحيانا التجديد ينفع وأحيانا يفقد شيء يعني قيمته وأهميته. راح نتكلم عن المسحر أو المسحرات
1: الحاضر الغائب اللي كان وجوده يوم الأيام ضروري، والآن أصبح تقريبا ما أعتقد أن لدور. هل تعتقدين أن لدور الآن بعد
0: والله
1: الساعات؟
0: والله يعني هو إحنا نأمل أنه يظل يعني ك يعني طقس من طقوس رمضان.
1: نعم نعم. أو كرمز ومظهر. إيه؟
0: ولكن بعد إحنا هذا الرمز نأمل أنه يكون يعني محافظ على الأقل على يعني الرمزية اللي إحنا نتمناها.
1: أو ما أدري يعني هل تعتقدين أن الأسيويين دخلوا في الشغلة ذي بعد؟
0: نافسوا الخبازين. خلينا نقول الموضوع من الناحية المكتوبة عندنا وبعدين نتناقش فيه.
1: تفضلي
0: يقولوا لك أن ترتبط هذه المهنة بشهر رمضان، مهنة المسحرات أو المسحر أو بطبيلة، وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يقوم المسحر قبل السحور بالطواف في الأحياء والطرقات، وهو ينقر على الطبل مرددا بعض التواشيح الدينية أو يتلو بعض الأدعية المحببة داعيا الناس للنهوض من النوم للسحور. ويستمر المسحر أو بطبيلة طيلة شهر رمضان الكريم على هذا المنوال، وقد اعتاد الناس لا سيما في الماضي على سماعه وربطوا بينه وبين تناول طعام السحور. طبعا بطبيلة أو المسحر يختتم شهر رمضان الكريم بليالي الوداع، حيث تكون هذه الليالي حافلة فيخرج معه مجموعة من أصحابه، كما يشاركهم الكثير من الشبان وحتى النسوة والصبية في بعض الأحياء، وهو يردد يعني بعض الكلمات

0: الوداع يا شهر الصيام عليك السلام، يعني وبعض الكلمات قد تختلف من
1: اي
0: مكان
1: نعم اي
0: لمكان.
1: نعم اي نعم
0: تردد المجموعة خلف هذه الألحان الشجية احتفاء وتكريما للشهر الكريم، وبنهاية شهر رمضان يقوم المسحر أو بطبيلة كعادته بالطواف بين منازل الحي نهار اليوم طبعا الأخير، فيقدم له كل من كل منزل مقدار من الرز أو الطحين أو النقود، وذلك يعتبر تكريم له لقاء ما قدمه طيلة ليالي شهر رمضان من خدمات، إذا كان بالفعل يقدم خدمات يعني.
1: هو لا شك ان في السابق خدمات محتاجين لها، وبالعكس يعني انا اذكر انه يوصى المسحر انه ما يكتفي بضرب على الطبل، انه يطق البيبان ايضا.
0: هاي نومهم شوية
1: اي
0: ثقيل.
1: نعم، وينادي بالاسم، قم يا فلان، وقم يطق الباب على، وهذه اذكرها تماما، انه كان يطق الباب على جدي. الناس كانت تنام الساعه 10 وتروح في سابع نومه، وتحتاج الى مسحر يوقظها حق التسحر. الان ما اعتقد ان، يعني علما ان الرسول يقول تسحروا في السحور بركه، الان
0: نعم،
1: تخبرين التلفزيونات شغاله للصبح على مدار الساعه،
0: وايضا حتى المنبهات ساعات يعني
1: والمنبهات
0: ظنها
1: الان
0: انا يعني.
1: حلت محل المسحر. على كل حال انت ذكرتيني بالزجل اللي كان يغنيه المسحر البحريني، فعلا هي تقريبا اناشيد دينيه بالدرجه الاولى، ولو ان المسحرين الشباب يخلطون الآن بأغاني.
0: انا يعني جايين في الموضوع، قلت لك انا ذي الموضوع بالنسبه لي يعني ذو شجون.
1: طيب، هو الواقع أن قصة المسحر موجودة، ما نستطيع أن نؤرخ لها، يعني هل كانت موجودة في يعني أيام الرسول؟ ما ندري، ولكن اللي عرفه تماما أن المسحر في العصر العباسي كان موجود، وكان يصح الناس بطبله، وكان يقول أناشيد، و
0: ولي نفس الهدف.
1: نفس الهدف تماما،
0: نعم.
1: ويصحيهم ويسحرهم، يدور في الفرجان ويقبض من الخليفة مكافأته آخر الشهر، وطبعا أيضا يقبض من
0: اللي بيدفع يعني.
1: المسلمين. قبل ذلك والله يحتاج إلى بحث عشان يعني هل أتأكد، ولكن اللي أعرفه أن مثلا عند النداء للصلاة اليهود يستخدمون الطبل، والمسيحيين يستخدمون جرس الكنيسة، ونحن استخدمنا الأذان. وكانت من ضمن الاقتراحات استخدام الطبل أو الجرس، ولم يشأ الرسول أن نتشبه بالنصارى واليهود، فقال حق بلال لقنوا الأذان ذي، وصار الأذان هو إذن. هو الطبل بحد ذاته كوسيلة دينية كان موجود، مو في الديانة الإسلامية إنما في الديانة اليهودية.
0: كان يشكل أعتقد شيء مهم جدا، بحيث أنه كان الطرق على الطبول للحرب والطر يعني.
1: الطبل بحد ذاته لا قصة ذي أيضا. المهم إن نصل أن المسح رمضان بالذات له دور عظيم جدا في ابتكار كثير من الأناشيد للأطفال، وكثير من الفنون التي كان يتغنى بها المسحر. ولعلي يعني أضيف نقطة، أن هناك فن من فنون الشعر يسمى فن القومة،
0: مرتبط
1: مرتبط
0: بدور
1: برمضان
0: المسحر.
1: والمسحر. هي دائما العرب مثلا أحيانا تنادي بالمثنى، ما تقول قم، قومة،
0: وما
1: ايه مثل قفا نبكي، شفتي شلون؟
0: ممكن يقصدون على الجنسين الرجل والمرأة،
1: قد يكون ذلك. انما القومة يعني حسب ما قرأت عنها من قومة للسحور، يعني يا رجل او زوجته قومة للسحور. فاللي ابتكره مسحراتي اسمه ابن نقطة.
0: هذا كان الوقت زمن
1: في العصر العباسي. في العصر العباسي، وكان الخليفة يطرب ل يعني بعض الخلفاء يطربون للمسحراتي، ولهم مسحراتيين خاصين. ف ذكر الابشيهي في كتاب لا اسم المستطرف عن فن القوم هذه بالذات، يقول اول من اخترعه ابن نقطه، والخليفه اسمه الخليفه الناصر. ويكمل يقول الواقع انه مخترع قبله، ولكن الناصر كان يطرب لهذا النوع من من
0: يعني كان
1: الشعر
0: قبل الخليفه الناصر.
1: فيقول انه توفى ابن نقطه، وكان له ولد حل محله، فيبي يقول الولد

0: يؤذي للخليفة إن أبوي مات.
1: نعم.
0: في رمضان أخذ طبلة وراح تحت قصر الخليفة وقام يسحر الخليفة وقال له: يا سيد السادات، لك بالكرم عادات، أنا بني ابن نقطة، تعيش أبويا مات. فأعجب الخليفة، أول شيء تسحر وسمع صوت ولد المسحر ماله، واختصر له في هالبيتين ذي أن أبوي ترى أبوي بعد مات. فمثل ما يقول الأبشيهي أنه قام حدد مكافأته بضعف مكان ياخذه أبوه. وهذه الوزن الواقع اللي هو مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعلات مستفعلا فاعلا هو وزن الشعر الشعبي اللي اسمه القومة. واحنا نعرف جميعا ان الشعر الشعبي
1: هل ظل مسحر الان على نفس الوزن حتى وان اختلفت اللهجات استاذ محمد؟
0: والله الوظيفة تمت، الشعر اختفى مع الوقت، الفنون الشعرية تقريبا كلها يعني
1: كان المسحر يعني كل يوم يستحدث قصيدة مثلا أو أبيات جديدة.
0: والله هذه يعني أنا أقول لك الآن قصيدة من القصائد مالت ابن نقطة.
1: نعم.
0: يقول: لا زال سعدك جديد، دايم وجدك سعيد، ولا برحت مهنة بكل صوم وعيد، في الدهر أنت الفريد وفي صفاتك وحيد، والخلق شعر منقح وأنت بيت القصيد.
1: الله.
0: إيه؟
1: الله.
0: يا من جنابه شديد ولطف رايه سديد، ومن يلاقي الشدايد بقلب مثل الحديد. طبعا تعرفين الشعر دي شعبي يعني ملحون على مثل ما يقولون.
1: نعم.
0: مثل الزجل ومثل الكانكان.
1: نعم.
0: والقومة، وفي شعر القريض والموال والدبيت، ذاك شعر فصيح. نعم. يكمل ابن نقطة في يعني كتب التاريخ اللي أبت لنا هذه القصيدة الجميلة، يقول: نحن لذكرك نشيد بقولنا والنشيد، ونبعث أوصاف مدحك على خيول البريد، ظلك علينا مديد مو فوق جودك مزيد، وكما قمرت بفضلك قريبنا والبعيد.
1: هذا بعد يعني يجرنا لي أنه بالفعل يعني اللهجات بدأت تتغير، اللهجات أو اللغة العربية بدأت يعني تغزوها لهجات من أيام العصر العباسي.
0: نعم. وقبل
1: كان بالفعل هذا النقل يعني.
0: وقبل ذلك.
1: نعم.
0: اللهجة العامية يعني وجدت قبل يسمونها لغة العوام، وهي تختلف عن اللغة الرسمية العربية التي تستخدم في الشعر وفي الخطابة وفي الصلوات.
1: نعم.
0: وفي الحديث.
1: الآن هل هذا اللي قريناه يعني أستاذ محمد ينتمي لي الآن لجهة معينة مثلا أو كأن لهجة الشوام
0: أنا في جزء؟ احنا قريناها كذي.
1: نعم.
0: وأنا جبت حاولت أجيبها كما هي مقروءة.
1: نعم.
0: يعني في كثير من أنواع الشعر مثلا يعني أكثر واحد صفي الدين الحلي ياب اللهجة، يعني احنا نشوفي مثلا.
1: نعم.
0: هذا نوع من الشعر يسمونه الكانكان، يقول: شاهدت في الليل طيري وقمت حتى أنصب شبك، ما كل صيد يحصل يفرح الصياد، طيري الذي كان إلفي لو ردت مثله ما حصل، هو علي معود وأنا عليه معتاد. هذه لهجة عامية.
1: نعم.
0: لكن إحنا أنا أقولها تقريبا باللهجة البحرينية، لو واحد شامي كان بيقولها بالأكسنت أو بالنطق الشامي.
1: نعم.
0: ولو واحد مصري مثلا ما بيقول مثله، بيقول مثله، لأنهم يبدلون الثاء أو مثله.
1: كل واحد يقرأها
0: كل واحد ما... كل شعب عربي حسب ما متعود عليه. ولكن هذا النوع من الزجل مع الأسف الشديد، ما عاد أحد يكتب قصائد في هذا البحر اللي هو بحر القومة. ولكن وجدت في ديوان الفيحاني، محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، قصيدة، وراجعت بعض الإخوان عنها اللي لهم باع في الشعر وقالوا لي فعلا هذه من وزن القومة، وتعتبر القصيدة الوحيدة في الإرث الشعبي الخليجي. يمكن في واحدة ثانية أيضا.
1: نعم.
0: هذا القصيدة لحنها المطرب المرحوم البحريني عبد الله أبو شيخة وغناها. تقول القصيدة: هل من تلايا خبر أو من بقايا أثر، أم هل تراهم عيوني أم هل يراهم بصر؟
1: الله.
0: إيه خلاني من عقب ما هو نفر عني وشام وشهر، خلاني أنوح والعي بالنوح أبجي.

0: الروح والعين بالنوح أبكي دهر لا يثب غبة بحر والموي غطى التفر شيفي دراع السفينة نشبهها أو دبر. نلاحظ أن نفس البحر ذاك يقول لا زال سعدك جديد دايم وجدك سعيد وما برحت مهنا بكل صوم وعيد. شفتي نفس
1: الوزن,
0: نفس نعم الوزن نعم بالضبط نعم اللي هي أول قافية وروي تشابه الثانية ثم الثالثة تختلف وترجع الرابعة تشابه.
1: فن جميل يعني. تعتقد ليش اندثر هالنوع من يعني الفن في الكتابة الشعرية؟
0: والله لعل صوتنا له من يسمعه. أنا أدعو جميع الشعراء الشباب اللي يكتبون الشعر العامي والشعر النبطي, ولاحظ أن هناك فرق بين الشعر العامي والشعر نعم النبطي, أن يستحدثوا, وبعضهم استحدثوا فعلا بحور جديدة, لكن أدعوهم من خلال إذاعة البحرين ومن خلال برنامج نذي أن يروحون يرجعون مرة ثانية للكانكان والقومة نعم والدوبيت والزجل زين والموال. الموال الآن الأستاذ علي الشرقاوي قاعد يكتب فيه, الأستاذ علي عبد الله خليفة كتب فيه لشعراء نعم الموال نعم لا يزال له وجود في الضمير الشعري.
1: والزهيرية بعد ما زالت
0: هي نفس نعم الزهيرية نعم نعم. إنما الكانكان والقومة والدوبيت والزجل, الزجل موجود في المغرب العربي بكثرة
1: وحتى في لبنان يعني ما زال
0: وفي لبنان نعم موجود عندهم أيضا ولبنان بالعكس استحدثوا فنون كثيرة جدا.
1: في رمضان يعني أنا لاحظ أن الإخوان اللبنانيين يعني المتفننين في فن الزجل يعملون حلقات نعم يعني حلقتين نعم وتعتبر نعم نوع من المباراة نعم يعني هذا يشعرنا أيضا بالمتعة ويشعر المتلقي
0: جدا جدا. وعندما نشوفهم في التلفزيون ما يمكن أغير المحطة أبدا نعم وأسمعهم نعم تماما.
1: إحنا تكلمنا في البداية أستاذ محمد على المسحر وتكلمنا يعني عن الفن في كتابة الشعر القومة اللي قلت بدأ أو يعني انقرض تقريبا
0: نعم
1: وقدمت الدعوة. الآن نرجع للمسحر الآن, وأنا قلت لك في البداية موضوع المسحر موضوع يشغلني. أنا اللي أذكر أنه وإحنا صغار كان لما يمر المسحر يعني كنا نسعد بشكل ما تخيله. وحتى مو يعني من فترة بعيدة, يمكن حتى وإحنا كبار من 15 سنة يعني كان بعد شكله محافظ يعني الطبل وفي مجموعة من الشباب الصغار وراء. الآن تخيل أن المسحر يمر على البيوت بيكب
0: سيارة تقصدين
1: سيارة تخيل
0: فعلا يعني فعلا
1: اليهال على ما يوصلون يا أبو عبد الله ليل يعني الدريشة بس عشان يطلون يشوفون اللي اختفى شلون الناس تقدر تقوم. غير هذا ضيف يعني المعلوماتك إنه بدل ما يتعب نفسه يحط وياه مسجل ويطول على صوت أحد المطربين.
0: قول يعني يعني قد نقبل التغيير لكن إذا وصل لمرحلة أن
1: تشويل نهائي تشويل حقيقة تشويل.
0: الواقع أن ما كنا طلاب في أحد الدول العربية
1: نعم
0: جمهورية مصر الشقيقة كان المسحر الله عزكم يركب حمار وسحر على حمار. فيوم واحد كنت أرق أنا ما في نوم ويه فكنت صدفة تحت يعني أشتري أدوات السحور فقلت له يا أخوي تعال أنت

0: الحين انت تسهر ما يخالف، ليش تسهر الحيوان معاك؟
1: مهم.
0: يعني اربط حمارك وتمشي على رجلك، ولا اقول له انت ما تدري ليش استعمل الحمار، اخاف من الكلاب.
1: اتصور ايه
0: الكلاب يعضونه
1: في الظلام،
0: اي في الظلام، فمسكين يقول على الاقل اتي العضه في الحمار ولا فيني يعني. فهذا ايضا من المفارقات الطريفه عن المسحرين يعني.
1: اتصور يعني والله الان انا اعتقد ان احنا بروحنا ككبار بدنا نشتاق ان نشوف المنظر، الا فيما ندر في التلفزيون اذا كان موثق يعني، واشهر المسحراتيه المصريين كان ذكرنا المرحوم يعني الفنان
0: سيد مكاوي.
1: سيد مكاوي.

0: شفتي الواقع رمضان بالذات في طائفة المنشدين. شوفي ليش قلنا الشيخ سيد مكاوي، الشيخ سيد زكريا أحمد، الشيخ سيد درويش، ليش كلمة شيخ قبل نحط لهم؟
1: نعم،
0: لأن كانوا شيوخ دين.
1: نعم.
0: كانوا منشدين مديح، ورمضان حافظ على المقامات العربية، وهذا معروف عند الموسيقيين، الإنشاد الديني والذكر الديني في الشام وفي مصر وفي العواصم العربية الكبيرة كانت لها زخم كبير جدا في المساجد، وفي الشام بالذات في البيمارستان اللي أنشأوا الأمويين اللي هو يعنون به المستشفى.
1: نعم.
0: كان عندهم مستشفى.
1: نعم.
0: كان هناك طائفة من المنشدين يذكرون الله بالألحان علشان يسلون المرضى اللي فيهم أرق. لهالدرجة الطب وصل عندنا.
1: نعم.
0: العرب، وما دام احنا في الطب ايب هالمعلومه الصغيره، كان شنو الامتحان اذا كان المريض شفى ولا ما شفى؟ يعطونا ديايه كامله، اذا كلها معناها شفى، واذا ما كلها معناها لا لا زال
1: شهيته، يعني
0: شهيته مو لازم ينام في المستشفى زياده. وكان حتى يا واحد اجنبي امتحنهم سوى روحه مريض، واحد رومي، فقعد ثلاثة ايام، بعدين كتب له روشته الطبيب، قال الضيف ثلاثة ايام، عقب ثلاثة ايام يجب ان يقادر.
1: تصور
0: فالطبيب
1: كان في طقوس، كان في قوانين،
0: إيه يعني انت انا عارفك انه مو بمريض.
1: نعم.
0: لكن انت جاي نظيف.
1: نعم.
0: فقال لا انا مطرشني الحاكم الفلاني عشان اشوف نظامكم شلون.
1: نعم.
0: بس اللي بقوله ان الانشاد الديني يعني المحافظه على المقامات العربيه وعلى الانغام العربيه تم من خلال
1: شهر رمضان. وكان في زخم يعني،
0: وكان كثير جدا.
1: تصور الان يعني ابو عبد الله، ما قاعد نشوف انه في يعني نشاط متميز يعني ادبي في رمضان تحديدا، مثلا نقول هذه القصيده كتبت لرمضان. الان نشعر يعني مع انه وجود طاقات كبيره، ولكن اصبح ما يشدهم وما تشدهم المساله للكتابه.
0: مع الاسف الشديد، ان نعتبر الموروث ماضي ويجب أن نقفز عليه إلى الحديث. الآن أنت تشوفي زكريا أحمد وألحانه.
1: نعم.

0: تشوف الشيخ سيد درويش والحانه، سيد درويش مع ابو الموسيقى العربيه على الاطلاق، وتشوف الشيخ مكاوي. هذا لأساسهم صحيح، حافظين المقامات كلها، حافظين الانغام كلها. ادعو الشباب ان يعني يغنون اغانيهم ويتبصرون في هذه الفنون، ياخذون التواشيح الدينيه اللي نسمعها من طه الفشني ومن الشيخ الطبلاوي والجماعه ذي، ويحاولون
1: يستحدثون ما يناسب. نعم،
0: حاول الشيخ اللي يحاولون يقلدون الجماعه ذي. نعم، كتقليد بيحسون هم وهم يقلدون ان ذي يقولون ذي مدرسه. فلذلك شوفي كلمه شيخ، كانوا ذي منشدين، لذلك هم اساسهم صح، اساسهم الشيخ سيد درويش زكريا احمد وغير وغير طبعا، حتى عبد الحامولي وسلام حجازي. نعم، كلهم بدوا من مدرسة المنشدين.
1: نعم،
0: وفي رمضان بالتحديد في رمضان. نعم، فبالتالي طلعوا متأسسين على النغم، وعندما حولوا مسارهم من الألحان الدينية إلى الألحان الدنيوية بقت معاهم الزخم اللحني، بقى ثري، فبالتالي قات ألحانهم ثرية. وين هو صحيح الهوى غلاب ما تذكر يا أحمد؟ شوف شوف النغم الجميل، وين الألحان هذه؟ وأعتقد المخرج أشر علينا يقول أدركنا الوقت.
1: عموما احنا تكلمنا عن المسحر أو بطبيلة أو المسحراتي. نعم، وأنا خلني أوجه بس هالكلمة.
0: نعم،
1: رجاء اللي كان يعني بالفعل عنده هاي الرغبة أنه يمارس هذه المهنة يعني في رمضان، فأرجو منا رجاء حار أنه يحافظ عليها بأصالتها، ويسمعنا صوته ويسمعنا للطبل، ويبتعد شوية عن هالسيارة، وإذا كان ولا بد يعني على سيارة النقل هذه الأول البيك أب، فخليه شوية يقصر السرعة عشان نقدر نستمتع نشوف أحد. عموما نأمل لكم يعني الاستمتاع دائما بكل ليالي رمضان المبارك، وتحياتنا لكل من يعني يعطينا هذا الوقت حتى يسمعنا، وإلى اللقاء.
0: وأنا بدوري أرجو أن أكون قدمت معلومة جديدة لك أخي المستمع، وأتمنى لقائك في حلقة قادمة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: ربيع القلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه

0: القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب،
0: ربيع القلوب

0: مرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
0: ابتدأ الجزء السابع من كتاب الله تعالى بالحديث عن الأقرب والأبعد إلينا من أهل الكتاب، وفيه حديث عن جملة من الأحكام الفقهية، منها ذكر كفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر وتحريم الصيد للمحرم وبيان جزائه والوصية عند الموت وبيان الشهود والحكم إن لم يوجد شهود مسلمين، بالإضافة إلى الحوار بين عيسى وحواريه وبيان تعنتهم في إنزال آية تكون دافعا لهم إلى الإيمان، ثم بيان للحوار الذي جرى بين الله تعالى وبين عيسى عليه السلام وبيان براءة عيسى من ادعاء الألوهية. وفي مطلع سورة الأنعام تقرير التوحيد والبعث والنبوة وموعظة للمعرضين عن آيات الله والمكذبين بالدين الحق وتهديدهم بأن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم، وبالإضافة إلى ذكر مناظرة إبراهيم لقومه وهي من أهم المناظرات في تقرير العقيدة بالبرهان الحسي. وفي السورة أيضا تأصيل الإيمان بالتأمل في الخلق والكون وأن ذلك يورث الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. في هذه الآية مستمعين الكرام حديث عن واحد من الاختبارات التي اختبر الله بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عنها الشيخ حمزة الزبيدي فلننصت.

0: حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: في هذه الآيات المباركات من كتاب الله تعالى يمكن أن تكون هذه الآية صورة الاختبار والامتحان للحقائق، فإن الإنسان قد يدعي شيئا ولكن المواقف قد تثبت الحقائق وتخرجها كما هي دون رتوش ودون تغيير. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ليمتحننكم الله ويختبركم الله سبحانه وتعالى بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذا في حال الإحرام، يأتي هذا الصيد مما تشتهيه الأنفس من هذا الطعام الذي تهفو إليه النفوس وتحتاجه الأكباد الجائعة، تناله أيديكم ورماحكم. هو سهل هذا الصيد، سهل الوصول إليه، إنه يمكن أن نتمكن بأيدينا أو حتى رماحنا أن نصل لهذا الصيد الذي تشتهيه الأنفس. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الابتلاء وحكمته: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما لم يكن، وما كان لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن ليعلم، ليحاسب الناس على ما يصدر منهم من حقائق وأعمال في الواقع الذي يعيشونه. إنه اختبار ومكاشفة للنفس. ليعلم الله من يخافه بالغيب، حال غياب الرقيب فلا يراهم إلا الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي يخاف الله في الغيب والشهادة؟ من هذا الذي يخاف الله حين تغيب عنه العيون، تسهل أمامه؟ اليوم في عالم الوسائط والإنترنت والاتصال والمعلومات التي يتيسر الوصول إليها بالصورة ومقاطع الفيديو مع وسائل التقنية الحديثة والاتصال الحديث، يمكن أن يصل الإنسان إلى كل شيء، ومع ذلك كان هذا اختبارا حقيقيا للإنسان ليعرف حقيقة إيمانه، ويعرف حقيقة خوفه من الله عز وجل، ويعرف حقيقة رقابته لله سبحانه وتعالى. ليعلم الله من يخاف بالغيب. لقد رسب بنو إسرائيل في مثل هذا الاختبار لما كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم فازوا في هذا الاختبار، وفازوا في هذا الامتحان، وفازوا كعادتهم رضي الله تعالى عنهم، أن قدموا نموذجا للمسلم الصادق الذي يخاف الله بالغيب. هناك كثير من المشاهد أيها الإخوة والأخوات تمر علينا مما نرى ومما نسمع ومما يحدث، يختبرنا الله سبحانه وتعالى ويختبر إيماننا بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله

0: عذاب أليم، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى.
1: في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات حديث عن بعض أصناف المكذبين الذين لو نزل عليهم الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، فلا تغني عنهم الآيات ولا النذر. يحدثنا عن هذه الآية الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع. ولو

0: في هذه الآية دلالة على أن الإيمان أو حالة الإنسان أو الحالة البشرية بشكل أدق غريبة في أطوارها، غريبة في هيئتها وتصرفاتها، وأن الإنسان ما لم يؤمن بالله ويعلق قلبه بالله ويسبق جميع شؤونه وجميع اختياراته وجميع أفكاره الإيمان بالله، فإنه سيكون عرضة للتقلب وسيجتاحه الشك. في هذه الآية دلالة واضحة على أن الآيات لا تغني من في قلبه أشك أو اختار أن يشك واختار أن يصد عن دين الله واختار طريق الكفر بديلا عن الإيمان. يقول الله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني حتى لو لمسوه بأيديهم ورأوه منزلا من السماء، يعني ليس آت من الأرض أو من صنع البشر، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما في فائدة، نفس الشيء، نفس الاستمرار على الضلالة وعلى الكفر رغم أنه منزل، هذا واحد. ثم إنهم لمسوه بأيديهم، لكنه وصفهم فقال الذين كفروا، بمعنى أنهم تسببوا في وقوع هذه الحالة الغريبة باختيارهم للكفر، أي أنهم متسببون بكفرهم في هذا الشك الفظيع الغريب الذي أوقعهم في هذه النهاية الغريبة التي يكاد يستبعدها العقل البشري. كيف ينزل عليك كتاب ثم يلمسوه بأيديهم ثم بعد ذلك يكفرون؟ هذه من العجائب والغرائب، ولذلك عندما يشير القرآن إلى هذا المعنى فلا نستغرب وجود ملاحدة في زماننا تتلى عليهم الآيات القرآنية ويشاهدون الآيات الكونية ويشاهدون الحق والتطابق بينهما ثم لا يؤمنون. لا نستغرب هذا إذا كان هذا المثال الذي أورده القرآن وارد على الحالة البشرية، وبذلك يصف لنا أو يفسر لنا القرآن هذه النزغات وهذه التوجهات وهذه الانحرافات الغريبة التي لا يكاد يتخيلها العقل السوي، لكي يدلنا على أن هذا كله ممكن في حياة البشر ما لم يضعوا ثقتهم وإيمانهم بالله. هذا ما تيسر من معنى في هذه الآية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نحن معكم مستمعينا الكرام في الحلقة السابعة من ربيع القلوب والجزء السابع من كتاب الله تعالى. في هذه الآية التي سنستمع إليها بعد قليل حديث عن الضر إذا أصاب الإنسان وأنه لا يكشفه إلا الله، نستمع إليها ثم نستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

في هذه الآية بين المولى عز وجل أن الإنسان المسلم معرض للابتلاء وللامتحان، وإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقد أموره، وأن يستمسك بالله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله في قضاء حوائجه. وكم نحن والله في هذا العصر في حاجة إلى أن نستلهم العودة إلى الله سبحانه وتعالى أمام المحن وأمام الأضرار التي تصيب المسلم، وأمام كذلك العوامل التي تشتد وطأة على المسلمين في هذا العالم. فإن المسلم حري بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستمسك بالله سبحانه وتعالى لكشف الضر وإبعاد ما أصابه من بلوى.

0: فالمسلم دائم متصل بالله سبحانه وتعالى، وقد يعلم المسلم أن ما أصابه إنما هو خير من الله سبحانه وتعالى ليبتليه فيجازيه على ذلك، إن شكر فإن له الأجر، وإن صبر واحتسب فإن له الأجر. كما إن الله سبحانه وتعالى يتعود عباده ببعض الابتلاءات لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويسترشدوا طريق الهدى ويبتعدوا عن طريق الضلالة والغواية. والمسلم عندما يصيبه محنة أو يصيبه ابتلاء عليه أن يفكر مليا في أن مصدر كشف هذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى، فيستعين بالله ثم يبحث عن الأسباب التي لا تؤدي إلى مخالفات شرعية، كما هو حاصل اليوم في كثير من المجتمعات المسلمة أو عند بعض الأفراد المسلمين الذين قد يلجؤون إلى غير الله أو يلجؤون إلى طرق غير مشروعة كالاستعانة بالسحرة والمشعوذين والدجالين، ويطلبون منهم القيام بأعمال قد تؤدي إلى الخروج من الدين أو القيام بأعمال لا تستقيم مع الإسلام ولا مع غاية الإسلام. كما إن بعض المسلمين قد يستخدم بعض الأدوات الضارة بنفسه ظانا بأن هذه الضارة الممنوعة المحرمة عليه إنما قد تخرجه مما هو فيه من بلاء أو محنة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون هدفه دائما أن يبحث عن كشف البلاء وكشف المصيبة وكشف المرض وإزاحته بطرق مشروعة بوسائل مباحة، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، وأن يرتبط دوما بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما به. وهذا ما يهدف إليه المسلم دائما عندما يكون قلبه معلق بالمولى عز وجل، فإنه حقيقة سيكون قريبا من الله وسيحس بأن الله سوف يكون له نصيرا وظهيرا، وإنما به من بلاء سينكشف، وإنما به من محنة ستزول، وإنما به من مرض سوف يبرأ منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقدم وفيما يهدف إليه، وأن يتجنب كل محذور حتى تتحقق له غاية السلامة والنجاة من الخطأ والزلل.
1: لله سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب، فهو وحده سبحانه الذي يعلمها. هذه الآية من سورة الأنعام يعلق عليها الشيخ يوسف العليوي، فلنتابع.

في هذه الآية تقرير لعلم الله الشامل بكل شيء، واختصاصه سبحانه وتعالى بعلم الغيب دون غيره. والملحوظ أيها المستمعون والمستمعات في تقرير هذا المعنى استعمال أسلوب القصر، وتكرر هذا الأسلوب عدة مرات، مرة بطريق تقديم ما حقه التأخير في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، ومرات أخر بطريق الاستثناء بعد النفي في قوله تعالى لا يعلمها إلا الله، وقوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك في آية واحدة. وجملة القصر تقوم مقام جملتين، جملة مثبتة وجملة نافية. فقوله وعنده مفاتح الغيب إثبات لعلم الله الغيب ونفيه عمن سواه، ومع ذلك أكد الإثبات والنفي بقصر آخر عن طريق النفي والاستثناء، فقال سبحانه لا يعلمها إلا هو، فلا يتوهم متوهم أن علم الغيب يشارك الله فيه أحد غيره، حاشا وكلا، فهو سبحانه الذي عنده مفاتحه ولا يملك أحد منها شيئا، فكيف يعلمون ما لا يملكون مفاتحه؟ وأسلوب القصر كثيرا ما يأتي في الآيات التي تصف الله بعلم الغيب، ومن ذلك قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، وقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب

0: إلا الله. وفي هذا القصر دلالة وتنبيه على كذب الدجاجلة الذين يدلسون على الناس ويخدعونهم ويستغفلونهم ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب، فيأخذون منهم الأموال الكثيرة ليخبروهم كذباً عما سيحصل لهم في مستقبل الأيام. وكذلك كذب أولئك الذين يضفون على أئمتهم علم الغيب ويروون للعوام في ذلك الأحاديث المكذوبة. وإذا كان أيها الإخوة والأخوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، فكيف بمن هو دونه؟ وقد قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
1: ربيع القلوب. ربيع القلوب.
2: ختاما يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب.
4: ربيع القلوب.
3: هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
4: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
3: عبد الله الزهراني
4: ومحمد الفرشان،
3: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: أنت تغريني بالشعر والأدب يا محمد، إذا كنت تريد أن تثني عزمي عن السفر إلى بمبي لدواعي الشعر والأدب فأنا موافق على إلغاء السفر من الآن، حتى من غير أن أعرف الأخبار الطيبة التي تحملها إلي.
1: أنا حائر بأمريكا يا عبد الله، أيهما أكبر فيك؟

0: المستهجر المفكر أم الشاعر الحالم؟
1: أنا نفسي لا أعرف، ولكني على أي حال أنسى الشعر في السوق، أنساه مع أني أحمله دائما في قاع نفسي.
0: ضروري، بل ينبغي أن تنساه.
1: التجارة عمل ومعاش بالنسبة لي يا محمد، أما الشعر، الشعر هو الكيان والوجود الأعلى رتبة. الشعر هوى دائم الخضرة ومستديم الإقامة في عروقي، شغف يتوالد في دمي، حب ينام على وسادتي ويتفتح مع زهور صباحي. الشعر قهوتي وكأسي وعبير أمسياتي وضياء ليلي وأنغام السلوان على جراحي.
0: لا وربي، ما هذا كلام تاجر؟
1: لماذا يا محمد تمنع عن التاجر أن يكون صاحب هوى علوي؟
0: الجمع بين شفافية الشاعر وواقعية التاجر أمر مستحيل.
1: على أي حال، عندما يتعامل الشاعر ببضاعة جميلة كاللؤلؤ يستطيع أن يوفق بين العالم الشعري الجميل والعالم التجاري الواقعي.
0: وهل الشعر كله جمال؟
1: نعم، والجمال غاية، أما التجارة فهي وسيلة. انظر يا محمد إلى ما قلته لك عن آمال الوطنية، التجارة ستحقق لي هذه الآمال لأنها ستعطيني المال.
0: إذن حان الوقت لأعلمك بما أحمل من أخبار.
1: لقد أخذنا حديث الشعر عن أخبارك، قل يا محمد، ما هي الأخبار التي تزعم أنها ستثنيني عن السفر؟
0: الأخ ناصر الخيري ومجموعة من المهتمين بالثقافة والفكر في البحرين، منهم أستاذنا الشيخ محمد صالح يوسف، يفكرون في إنشاء ناد أدبي بالمنامة.
1: لا،
0: أليس هذا سببا كافيا لتأجيل سفرك؟
1: بالعكس، هذا يدعوني إلى الإسراع في السفر أكثر.
0: ولما يا عبد الله؟
1: أريد أن أعمل معكم على إنشاء هذا النادي قولا وعملا.
0: نحن محتاجون إلى العمل حقا يا عبد الله.
1: بعد عودتي من الهند سأكون أقدر على المساهمة يا محمد.
0: تقصد المساهمة بالمال؟
1: أرأيت كيف أن التجارة يمكن أن تكون وسيلة حسنة لخدمة الشعر والأدب؟
0: حسبت أن حماسك لفكرة إنشاء ناد أدبي سيحملك على تأجيل السفر.
1: أخذ حماسي طابعا عمليا، ولكن يا محمد، لما لا نؤسس ناديا أدبيا هنا في المحرق؟
0: الجماعة يعملون على تأسيسه في المنامة.
1: فلنعمل نحن على تأسيس ناد في المحرق.
0: الأمر بحاجة إلى بحث.
1: فلتكن هذه الفكرة،

0: أريد أن أعمل معكم على إنشاء هذا النادي قولا وعملا.
1: نحن محتاجون إلى العمل حقا يا عبد الله.
0: بعد عودتي من الهند سأكون أقدر على المساهمة يا محمد.
1: تقصد المساهمة بالمال؟
0: أرأيت كيف أن التجارة يمكن أن تكون وسيلة حسنة لخدمة الشعر والأدب؟
1: حسبت أن حماسك لفكرة إنشاء ناد أدبي سيحملك على تأجيل السفر.
0: أخذ حماسي طابعا عمليا، ولكن يا محمد لما لا نؤسس ناديا أدبيا هنا في المحرق؟
1: الجماعة يعملون على تأسيسه في المنامة.
0: فلنعمل نحن على تأسيس ناد في المحرق.
1: الأمر بحاجة إلى بحث.
0: فلتكن هذه الفكرة ولنبدأ في التخطيط لها بعد عودتي من الهند.
1: أنت مهتم بسفرك إلى الهند فيما أرى.
0: لما لا أهتم؟ إنه خروجي إلى العالم الواسع. إن عملية الاطلاع اكتشاف ذاتي يحقق كثيرا من الفوائد لعبد الله الزايد التاجر ولعبد الله الشاعر الذي تقلقه المعرفة إلى كل شيء. من ليس يحفظ بالتعاون ملكه لم يحتفظ بالملك وهو وحيد. كالنسر من دون الجناح فريسة، وبه يحلق كاسرا ويصيد. والنهر لولا الغيث جفت أرضه، والسيف لولا الضاربون حديد.

0: هل عجبتك مدينتنا بمبي يا سيد عبد الله؟
1: بمبي بالنسبة لي أفق جديد، ولست أدري إذا كنت سأجد نفسي في هذا العالم الجديد الذي أدخله أول مرة.
0: ستعجبك بمبي، إخواننا أهل الخليج من التجار يأتون هنا كثيرا فيبيعون ويشترون، ونحن كذلك نشتري منهم ونبيع في الشرق والغرب. ألست باعي؟ يا سيد عبد الله.
1: نعم نعم نعم نعم ملا إبراهيم.
0: مالك؟
1: أفكر في هذه التجارة الكبيرة القائمة في شرق وغرب، من محارة غافية في أعماق خليجنا الحبيب.
0: خليجكم يا سيد عبد الله، خليجكم يا سيد عبد الله فيه كنوز، كنوز. انظر هذا الصندوق الحديدي وغيره مليء من لآلئكم. أنا 20 سنة أتاجر باللؤلؤ.
1: تشتري من تجار البحرين والخليج؟
0: كله، من البحرين والجبيل ودارين والكويت وقطر، الجميع يأتي إلى هنا ويبيع اللؤلؤ ويشتري منتجات الهند.
1: يا ترى هل سأستطيع بيعك شيئا من اللؤلؤ؟
0: أستطيع أن أشتري كل ما معك
1: مهما بلغ؟
0: طبعا. الحقيقة يا سيد عبد الله، أنا وكل التجار اللؤلؤ هنا يرتاحون للتعامل مع تجار الخليج، جماعة كلهم ثقة، يحبون الحق والصدق، يتحلون بالأمانة والشرف، وهم فيما بينهم متوادون متعاونون، ينكر كل منهم ذاته في سبيل جماعته. لهذا فنحن هنا في بمبي نكن لجماعة الخليج كل احترام وإعزاز وتقدير.
1: شكرا شكرا يا ملا إبراهيم، وأرجو أن أكون من الآن زميلا متعاونا.
0: كل التعاون. المهم أخرج ما في جعبتك من لؤلؤ البحرين ولنبدأ عملية الفحص والتثمين.
2: كانت رحلة عبد الله الزايد إلى الهند عام

0: 1918 هي الرحلة الأولى، وكان له من العمر 24 عاما. وقد كانت رحلته تلك جريا على عادة كبار تجار اللؤلؤ في البحرين وسائر الخليج، الذين كانوا يبيعون محصول اللؤلؤ في بمبي التي كانت أسواقها في ذلك الوقت ملتقى التجار العرب من أبناء الخليج وسواهم.
1: أخي العزيز الأديب الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة المحترم، أكتب إليك من الهند من بمبي، وقد دخلتها أول مرة وجبت أسواقها وبدأت فيها الرحلة الأولى خارج حدود وطننا الحبيب البحرين. لن أحدثك عن التجارة وبيع اللؤلؤ وشرائه كثيرا، فإن في هذه المدينة الكبيرة والعريقة ما شد اهتمامي أكثر مما شده بريق اللؤلؤ والذهب في الأسواق. إن معالم الحضارة والفكر والثقافة أشياء تستحق أن أعطيها كل الوقت الذي يفيض من العمل في السوق. إنني أبحث في الصحف الهندية عن روائع طاغور وفلسفة غاندي ومرافعات المحامي المسلم محمد علي جناح، وعندما تقف اللغة الإنجليزية حائلا دون الوقوف على هذه الروائع فإني أستعين بأحد الأخوة ممن يعرفون هذه اللغة ليقرأ لي ويقرأ. وأنوي يا أخي العزيز إن شاء الله عند عودتي إلى أرض الوطن أن أتعلم هذه اللغة، فإن للمعرفة مرافئ ينبغي أن يركب لها المثقف العربي كل مركب. والسلام، محبكم عبد الله الزايد.
0: كان عبد الله الزايد ينطلق من بمبي إلى ربوع الهند الأخرى، تشده المعرفة أينما كانت ويغريه الاطلاع أيا كان المركب إليه. لقد كان يختلف عن كثير من تجار اللؤلؤ العرب في أن رحلاته إلى الهند لم تكن للبيع والشراء فحسب، وإنما كانت للمعرفة والاطلاع، مستفيدا من كل دقيقة من وقته خارج العمل في السوق. ومن خلال ذلك الوقت الذي كان يخصصه للمعرفة والاطلاع تسنى له أن يتعرف على شخصية أدبية من عالم الخليج. كانت
2: من
0: فيما بعد
2: مركز الأخبار في تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
3: أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجالات النقل المستدام والتنقل الأخضر بما يسهم في تحقيق مستهدفات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستدامة والحياد الكربوني.
4: جاء ذلك لدى مشاركة معالي وزير المواصلات والاتصالات في فعاليات الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني الذي أقيم في مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور عدد من المسؤولين والمختصين. نظمت كلية البحرين

0: التقنية بوليتكنيك البحرين حفل الإطلاق التجريبي للعبة الإلكترونية سندباد بحار المصير المستوحاة من التراث العربي.
1: نعم، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء الكلية، والبروفيسور كيرانو كاهون الرئيس التنفيذي للكلية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وشركاء القطاع الصناعي. وقع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار عقد مشاركة مملكة البحرين في إكسبو 2030 بالرياض.
0: فيما وقع العقد عن الجانب السعودي السيد طلال المري الرئيس التنفيذي للمعرض، وذلك بحضور سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين. شارك سعادة النائب حسن إبراهيم عضو مكتب البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان تحت عنوان استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في الأوقات المضطربة.
1: فاز مقترح الشعبة البرلمانية المقدم ضمن أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بسمرقند في جمهورية أوزبكستان تحت عنوان عندما تصبح الممرات البحرية قضية حقوق إنسان دور البرلمانيين الشباب في حماية أمن الطاقة العالمي، ليكون موضوعا للجلسة التشاركية المفتوحة المقرر عقدها السبت. وسيتولى سعادة النائب حسن إبراهيم حسن تقديم الموضوع وإدارة الجلسة المخصصة له ضمن أعمال المؤتمر، حيث سيعرض المقترح المقدم باسم مملكة البحرين أهم المحاور المتعلقة بسلامة الممرات البحرية الدولية واعتبارها عنصرا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي وتدفق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الشعوب وأمن واستقرار المنطقة. التقى سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية بأعضاء المجلس التشريعي بجمهورية أوزبكستان.
0: نعم، وذلك على هامش مشاركته في وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بمدينة سمرقند. كما أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية أن ما تحظى به تجربة مملكة البحرين من منهجية قائمة على ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي ما هو إلا نتاج للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في أعمال الجلسة الأولى بعنوان الحفاظ على حقوق الشباب في أوقات النزاع، والتي تأتي ضمن جلسات المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد بمدينة سمرقند. أظهر تقرير السوق العقاري الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري بلوغ قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين أكثر من 300 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026.
0: كما أشار التقرير إلى السوق العقاري سجل نموا في نشاط المواطنين والخليجيين إلى جانب ارتفاع عدد المعاملات في المحافظتين الشمالية والجنوبية. تواصل مملكة البحرين من خلال رئاستها للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون دعم مسيرة التكامل الخليجي وتعزيز التنسيق المشترك عبر تعزيز التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.
1: وتكتسب هذه المسيرة أهمية متزايدة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وما تتطلبه من مواصلة التشاور وتنسيق المواقف والبناء على ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: تواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
3: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: خاطب الأمير حاكم ولاية جين وزيره قائلا:
1: لقد خلي منصب المقاطعة، فمن في رأيك يصلح لشغر مثل تلك الوظيفة؟
0: زي هو هو الرجل الصالح لهذه الوظيفة يا مولاي، كما أنه قادر على شغل منصبه.
1: ولكن أليس زي هو عدو لك؟
0: أجل يا مولاي.
1: لماذا ترشحه لهذا المنصب إذن؟
0: يا مولاي، أنت طلبت نصيحتي في من يصلح لتلك الوظيفة، ولم تسأل إن كان صديقي أم عدوي.

0: وهكذا عين الأمير زيهو حاكما للمقاطعة، وفعلا ساهم في حل مشكلة المواطنين هناك، وسروا به وأثنوا على أمانته. وبعد فترة من الزمن طلب الأمير ثانية وزيره ليستشيره قائلا:
1: يا وزيري.
2: نعم يا مولاي.
1: هناك وظيفة شاغرة لقاض في المحكمة الإمبراطورية، فمن يا ترى يصلح لشغر هذا المنصب؟
2: كيو يصلح لشغر هذه الوظيفة يا مولاي.
1: ها؟ أليس كيو هو ولدك؟
2: لقد سألتني من يصلح لشغر هذا المنصب.
1: أجل،
2: لذا رشحت كيو ولم تسأل إن كان ابني أم لا.
1: يعين كيو قاضٍ في المحكمة الإمبراطورية.

0: وعندما استلم وظيفته أدى واجبه بشكل جعل الناس تثني عليه. وعندما سمع كونفوشيوس هاتين الحادثتين أطرى الوزير قائلا:
1: إن عباراته رائعة، فعندما طلب رأيه اختار الجدارة مقياسه في الحكم، ولم يمتنع عن دعم مرشح معين لأنه عدوه الشخصي، كما لم يمنعه خشية الانتقاد من ترشيح ابنه. إن إنسانا مثله لهو فعلا إنسان نزيه.

0: ومن الرجل النزيه الذي يختار الجدارة مقياسا له في الحكم إلى قصة هويزي وماذا حدث له في طريقه ليستلم منصبه كرئيس وزراء في مملكة يونغ.
1: بينما هويزي ذاهب لاستلام منصبه حيث كان يعبر النهر بالمعدية، زلت قدمه وسقط في النهر.

0: أغرق أغرق أغرق.
1: إني قادم إليك، حاول أن تطفأ في النار باستخدام يديك يا سيد.
0: أسرع أرجوك أسرع.
2: ولحسن الحظ استطاع الملاح سحبه وإنقاذه من الغرق. ثم سأله الملاح: إلى أين تنوي التوجه بهذه العجلة يا سيد؟
3: مملكة يينغ، أنا ذاهب إليها لأستلم منصبي الجديد.
2: وما هو هذا المنصب الجديد يا سيد؟
3: ويزي. اسمي ويزي. والمنصب الجديد هو رئيس وزراء مملكة يينغ.
2: وهل هذا معقول يا سيد؟
3: ويزي ويزي ويزي ويزي أجل أجل. وما هو الغريب في ذلك؟
2: انظر إلى نفسك، عندما وقعت في مياه النهر قبل قليل

0: إسرائيل لم تعرف ماذا تفعل حقا، ولم أكن معك لفقدت حياتك، فكيف يمكن لشخص مثلك أن يصبح رئيس وزراء المملكة؟
1: في تجديف القوارب والسباحة فبالتأكيد أنا لن أكون في مثل مهارتك، ولكن عندما نجيء لإدارة الأمور الهامة لكل البلاد فلا يمكن أن تقارن بي.
0: أنت غلبتني بهذا الرد يا
1: هويزي. أجل أجل
0: هويزي.
1: وأنت أنقذت حياتي أيها الملاح الماهر.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية في منزلك.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس.

ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب، أنا واقف لكن لو تمر نسمع، تحطمني وتذوبني وتخط اسمه، توديني وتجيب

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارى

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

غزوة حنين. تتمثل رحمة المسلمين في وقوفهم أمام الدروس والعبر في سير انتصاراتهم وإنجازاتهم التي وقف لها العالم إجلالاً واحتراماً. كانت رسالة الإسلام تملأ قلوب الناس لتخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البغي والعدوان إلى نور العدل والإيمان. فتغيرت معالم قبائل جزيرة العرب بعد أن كانت تتصارع لأسباب ليست بذات أهمية تنجم عنها حروب دامية تستمر سنين طويلة، تحصد الأرواح والممتلكات دون غاية أو رسالة سوى فتك القوي بالضعيف وانتهاك الحقوق دون مراعاة ميثاق أو عهد. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أرعبت السادة والكبراء رغم سماحتها، فكانت كفيلة بالقضاء على مصدر فائدتهم وتردي أحوال الناس بجهلهم وخوفهم من أوثان لا تنفع ولا تضر. بذلك انتقل الإسلام من طور

طور إلى طور، فاتحا القلوب والعقول قبل أن يفتح الأقاليم، حتى كان يوم فتح مكة، ففتحت أمام المسلمين الأبواب، وازدادت شوكة الإسلام صلابة، فدانت معظم القبائل العربية بالإسلام، وانتقلت بذلك إلى صفحة جديدة من تاريخها، لتسطر أمجادها في الدين بسواعد أبنائها وقلوبهم، وينهوا حقبة سوداء أصبحوا يستذكرونها حمدا لله على ما هم فيه من النعمة وبغية تمامها عليهم. كانت النفوس بعد فتح مكة تجيش بما في داخلها، فالقبائل التي أبت الدخول في سلام مع المسلمين عزمت إعلان الحرب عليهم، معدة الجيوش لغزو مكة وإنهاء وجود المسلمين بها، بعد أن طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصنام الضلالة لينتشر فيها نور الحقيقة. ففي شوال من السنة الثامنة للهجرة قامت قبائل هوازن وثقيف بالزحف نحو مكة المكرمة في أكثر من 20,000 مقاتل بقيادة مالك بن عوف النصري. قبل مسيرهم إلى مكة لم يكن الجميع موافقا على ما سيفعل مالك بن عوف، إلا أنهم رأوا في ذلك الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر، وكان منهم أسن القوم دريد بن الصم الذي كان يبلغ من العمر حينها 160 عاما، كان أعلمهم بفنون القتال وحيل المعارك. جمع مالك بن عوف المقاتلين وحرص على أن يأخذ في الجيش النساء والأطفال والدواب والأنعام، لقد اعتبرها مالك حربا مصيرية أراد بها إطفاء نور الإسلام فلا ترتفع له راية، بيد أن الله غالب على أمره ولو كره المشركون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات هوازن وثقيف، فقام بمن معه في فتح مكة من الجند، وخرج معهم من أسلم حديثا من أهل مكة، حتى لا ينتهز الفرصة مالك بن عوف ويحرض من في مكة لينضموا إليه، خصوصا بأنهم حديثوا عهد بجاهلية. كان الجيش الإسلامي بتعداده الضخم جعل الجنود يفخرون بما لديهم من العدة والعتاد، ويتحدثوا بينهم بأننا لن نهزم اليوم من قلة العدد، إنه الغرور الذي كانت له تداعياته على سير المعركة. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وصل واديا بين مكة والطائف يقال له حنين، ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام بما اتخذه مالك بن عوف من احتياطات واستعدادات قبل اللقاء، فقد أشار العجوز دريد بن الصمة على مالك بن عوف بأن يتخذ من الأشجار التي في جنبات الوادي كمائن له ولجيشه، يحكمون بها القبضة على جيش المسلمين فينهوا أمرهم. وقف جيش المسلمين متأهبا، جعل عليه الصلاة والسلام على رأس الجبل أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه للمراقبة، ولم ينتبه أنس لكمائن القوم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وبدأت أول كتيبة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه تنحدر في الوادي، وإذا بجموع هوازن وثقيف تخرج من الكمائن.

0: التي في جنبات الوادي كمائن له ولجيشه، يحكمون بها القبضة على جيش المسلمين فينهوا أمرهم. وقف جيش المسلمين متأهبا، جعل عليه الصلاة والسلام على رأس الجبل أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه للمراقبة. ولم ينتبه أنس لكمائن القوم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وبدأت أول كتيبة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه تنحدر في الوادي، وإذا بجموع هوازن وثقيف تخرج من الكمائن. ارتبك جيش المسلمين هلعا وذعرا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة المرابطة من الصحابة. وسط انسحاب الجيش من حديث العهد بالإسلام، عائدين إلى مكة سريعا بسبب ما هالهم من ضراوة المعركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في ساحة الوغى: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فكان أول من أجاب النداء عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فرح عليه الصلاة والسلام بذلك. فالعباس كان جهور الصوت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بمنادات الجيش قائلا: يا أصحاب بدر. فتحلق الصحابة الكرام ومن بقي من جيش المسلمين ثابتا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليواجه بذلك جيش هوازن وثقيف، ناثرا في وجوههم التراب قائلا: شاهت الوجوه. فما بقي من رجل إلا وأخذ يبعد التراب عن وجهه. حمي الوطيس، وانقض المسلمون على جموع المشركين مؤيدين بملائكة السماء التي نزلت بكتائبها، يراها الكفرة كالفرسان البيض، ويراها المسلمون نملا كثيفا يهجم على العدو بلا هوادة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين، انقلبت موازين القوى لصالح المسلمين. بعد أن لم تكن لهم في أول الأمر، سقطت رايات قادة هوازن وثقيف، وأصبحت الغلبة لله ورسوله، وطويت بذلك صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي العظيمة التي تعلم منها المسلمون الدروس الجليلة، ليس في الحرب وحسب، وإنما في حياتهم جميعها. علموا أن مآل الغرور إلى الهوان، وأن الله ناصر عباده، وإن كانوا قلة في العدة والعتاد بعد الأخذ بالأسباب. فبهذه المعاني العميقة في النفس يحرص المسلم مبتعدا عن الغرور إلى تحقيق التواضع سمة له في حياته، لتتجسد الرحمة بين العالمين كما تتجلى دائما في سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج روضة الشعر، وهو برنامج تراثي وثقافي يهدف إلى تأصيل وتوثيق العطاء الثقافي في مملكة البحرين منذ بدايات القرن العشرين وحتى منتصف ذلك القرن الغزير بالإنتاج الشعري والثقافي عموما في هذا البلد، وينتهي بنا المطاف الاستعراضي حتى عام 1956، وهو العام الذي صدر فيه كتاب روضة الشعر المنهل الذي سنستقي منه مادة حلقاتنا بإذن الله، وذلك باختيار شاعر واختيار قصيدة. نبدأ بالتعريف بالشاعر وسيرته، ثم نختار إحدى قصائده المنشورة في المجموع الشعري روضة الشعر الذي سنتحدث عنه فيما بعد، ونعرف بأهميته ودوره في إثراء وأحياء التراث الشعري والثقافي في هذا الوطن. وحري بنا أن نستهل الحلقة الأولى بالحديث عن الوضع الثقافي في النصف الأول من القرن العشرين، لكي نحافظ على الملامح الثقافية والمنجزات التي ظهرت في تلك الفترة أثناء حكم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، إذ أنه في عصره ظهرت العديد من المنجزات الحضارية والثقافية والتعليمية والإدارية والتشريعات الحكومية، ووضع اللبنات الأساسية للتطور الذي شهدته البحرين فيما بعد، والنهوض الذي قام على الأسس التي وضعت في بدايات القرن العشرين أثناء حكم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. وكان قصر عيسى الكبير في مدينة المحرق منارة الإشعاع الأدبي في البحرين، ومقصدا للشعراء والأدباء البحرينيين والعرب يمدحونه، وهو جدير بالثناء والمدح ويلاقون منه الرفد والرعاية. واستكمالا للدور، قام ابنه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالمسير الحثيث على نفس النهج والمنوال في تحديث القوانين وتطوير كل ما من شأنه رفعة البحرين ونهضتها، والأخذ بيدها إلى آفاق أرحب من حيث الحياة الحديثة المتطورة في شتى المجالات التي سنستعرض بعضها لاحقا، حتى نصل إلى عهد خليفته صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وقام عظمته بطبع بعض الكتب والدواوين الشعرية بتوجيهه وعلى نفقته، منها كتاب شعراء هجر، وديوان أحمد بن علي بن مشرف من شعراء الإحساء، والمجموع الشعري الذي اختار قصائده وطبعه بنفسه، وهو كتابنا هذا روضة الشعر، وهو الكتاب الذي صدر عام 1956. هذا الكتاب له قيمة أدبية وتراثية مهمة في تاريخ البحرين، لذلك أحببنا أن نسلط الضوء على الكتاب وعلى الشعراء أو بعض الشعراء الموجودين المذكورين في هذا الكتاب. ولكن قبل أن نلج إلى موضوع الكتاب، نتحدث بصورة موجزة عن الوضع الثقافي في البحرين في النصف الأول من القرن العشرين، للتمهيد للوصول إلى نقطة بداية ظهور هذا الكتاب في عام 1956. في بداية القرن كان مثقفي البحرين يطلعون على الجرائد

والمجلات العربية التي تصلهم غالباً عن طريق البحر مثل مجلة المقتطف والشورى وغيرها، وكانوا يتوافدون إلى مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ومجلس مجبل الذكير للإطلاع على تلك المجلات والصحف التي تصله من بلدان مختلفة. ولا أدل على ذلك من رسائل الشاعر حسين بن علي آل مشرف إلى مجلة المقتطف وغيرها من رسائل المثقفين البحرينيين. أول المطابع كانت مطبعة البحرين عام 1334 هجري 1915 ميلادي لصاحبها بوشهري، وهي مطبعة حجرية طبع فيها عدد من الكتب والنشرات والمطبوعات المختلفة، ومن الكتب التي طبعت فيها كتاب مجاري الهداية لراشد بن فاضل بن علي، ثم مطبعة البحرين للأديب الشاعر عبد الله الزايد، وقد طبع فيها كذلك عدد من الكتب والنشرات والمطبوعات المختلفة، ثم طبعت فيها أول جريدة في البحرين والخليج العربي وهي جريدة البحرين التي صدرت عام 1939 لصاحبها صاحب المطبعة عبد الله الزايد. ظهرت الأندية الثقافية والأدبية في البحرين منذ عام 1913 حيث ظهر نادي إقبال أوال، ثم في بداية العشرينيات ظهر النادي الأدبي تلاهي المنتدى الإسلامي، وتتابعت بعده الأندية الثقافية والرياضية إلى العصر الحاضر. وفي هذه الفترة، فترة العشرينيات، زار البحرين عدد من العلماء والمثقفين العرب وألقوا محاضراتهم في تلك الأندية أمثال أمين الريحاني وعبد العزيز الثعالبي وغيرهما. تواجد عدد من المثقفين والشعراء العرب في البحرين منذ عام 1919 مع بدء التعليم النظامي بإنشاء مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، منهم حافظ وهبة ومحمد عبد الله اليمني وعبد العزيز العتيقي والشاعر خالد الفرج والشاعر عبد اللطيف النصف وعبد العزيز الرشيد وعثمان الحوراني والشاعر محمد الفراتي والشاعر عمر يحيى والشاعر حجي جاسم الحجي وغيرهم. وفي البحرين صدرت أول جريدة في الخليج العربي وهي جريدة البحرين عام 39 كما أسلفنا، واستمرت حتى عام 1945. وفي عام 1940 افتتحت أول إذاعة في البحرين وهي أول إذاعة في دول مجلس التعاون، واستمرت عدة سنوات ووصل صوتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية منها مصر والعراق وغيرها. وفي عقد الخمسينيات في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ظهرت مجموعة من المجلات والجرائد بدءا من عام 1950 حين ظهرت مجلة صوت البحرين، ومن الجرائد ظهرت القافلة والخميلة والوطن والميزان والشعلة ومجلة هنا البحرين والجريدة الرسمية وجريدة الخليج العربي ودليل البحرين التجاري والنجم الأسبوعية وغيرها. نتحدث عن صاحب العظمة الشيخ سلمان وعلاقته بالشعر النبطي وفكرة جمع وطبع كتاب روضة الشعر. الشيخ سلمان طبعا من عشاق الشعر النبطي خصوصا والشعر الفصيح عموما، وكان مجلسه مفتوحا للشعراء وللمواطنين وللوافدين الذين يفدون إلى ديوانه للسلام عليه، وكان يحتفي بشعراء النبط البحرينيين المعروفين المعاصرين له. وخلال العمل في مشروعه على إصدار وطباعة كتاب روضة الشعر أشرك معه الشاعر الشيخ خالد بن محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة في مهمة الاختيار من غرر القصائد، وأسند إليه مهمة المراجعة والتصحيح لبروفات الديوان الشعري الذي طبع في مطبعة المؤيد محلياً عام 1956. تولى الشيخ خالد بن محمد آل خليفة كتابة المقدمة الأدبية الجميلة لكتاب روضة الشعر. يمتاز ديوان أو كتاب روضة الشعر بأنه هو أول ديوان أو مجموع شعر نبطي يصدر في البحرين، وفيه بعض الشعر الفصيح، وبرعاية ومتابعة من حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة غفر الله له، أول مجموع شعر نبطي يطبع داخليا في

0: البحرين وذلك في مطابع دار المؤيد. أول مجموع شعري يضم أشعارا لشعراء من البحرين سواء قصائد نبطية أو فصيحة، ولولا حفظ أشعار بعضهم في هذا المجموع لضاعت أشعارهم ونسيهم التاريخ الأدبي والثقافي في البحرين وفي الخليج العربي. ضم هذا الديوان اختيارات رائعة لشعراء مبدعين من جزيرة العرب، وبعضهم لم يسبق أن طبعت أشعاره في ديوان. عكس هذا الجهد الجانب الثقافي في شخصية حاكم البحرين، وأظهر اهتمامه بالشعر والشعراء واحتفائه بهم. الطبعة الأولى من كتاب روضة الشعر تقع في 304 صفحات، وفيها عدد 41 شاعر نبطي وعشرة شعراء فصحى، وفيه 117 قصيدة نبطية و19 قصيدة فصيحة. الطبعة الثانية تقع في 308 صفحات، طبعت في بيروت. أما الطبعة الثالثة فقد صدرت في 342 صفحة، طبعت في البحرين. فلنستمع الآن إلى ما جاء في مقدمة الطبعة الأولى، لأنها مقدمة أدبية جديرة بالاستماع لما فيها من دلالات على اهتمام العرب في السابق بالشعر والشعراء واحتفائهم بهم، خصوصا أن العرب كانت تعتبر أن الشعر ديوان العرب.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن الشعر عند جميع الأمم والشعوب هو تصوير ما في المخيلة من فكر وخيال، وما في النفس من شعور وإحساس في قالب بديع من الكلام يستسيغه الذوق وترتاح له النفس وتحفظه الذاكرة ويلهج به اللسان. ولكن الشعر عند العرب يختلف عنه عند غيرهم، فهو فوق كونه تصويراً لإحساسات النفس وتصورات المخيلة، نبراس لأمجادهم وإطار لفضائلهم، به رسموا لأعقابهم طريق الشرف والسؤدد، فحمدوا به ما يحمد من الخصال ومن يحمد من الرجال، وذموا به ما يذم من الخصال ومن يذم من الرجال، ليتبع أعقابهم المحمود ويتجنب المذموم. كما كان سفرهم الذي سجلوا به تاريخهم، وصحافتهم التي نقلوا بها أخبارهم وحوادثهم. ولقد مضى على الشعر العربي عصور وأزمان، وهو في ازدهاره ونموه تبعاً لازدهار دول العرب ولغتهم، إلى أن زالت الدولة العباسية، وانقسم العرب إلى دويلات وإمارات، وضعف سلطانهم وانهار عزهم وغزاهم الغزاة كالتتار وغيرهم، فضعفت اللغة والأدب والشعر تبعا لذلك، ونشأت اللهجات العامية فتداولها العرب، وانقطع ما بينهم وبين اللغة العربية من صلة، فاستمر انحطاط اللغة والأدب إلى عصر النهضة الحديثة، حيث نهضت اللغة العربية من جديد، ونهض الأدب العربي والشعر العربي تبعا لذلك. ولما كان الشعر كما ذكرنا هو تصوير ما في المخيلة من فكر وما في النفس من شعور، فقد صور العرب إحساساتهم وعبروا عن أفكارهم في عصر انحطاط اللغة بلهجاتهم العامية المتداولة بينهم، فنشأ من ذلك الشعر العامي الذي نسميه النبطي، وهو لا يختلف في مراميه وأغراضه عن الشعر العربي الفصيح. فلقد كان العرب وما زالوا ينشدون الحمد في جميع أفعالهم، فقصار أحدهم أن يكون محموداً في قومه وأن يأتي ما يحمد به من الأفعال. ولقد أعرب أحد فرسان العرب المتقدمين وهو عمرو بن معدي كرب الزبيدي عن ذلك فقال: ليس الجمال بمئزر فعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مآثر ومناقب أورثن حمدا. كما قال آخر وهو يخاطب نفسه: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت

مكانك تحمدي أو تستريحي. ويقول أحد شعراء النبط وهو الشريف بركات: إلى عدة خصال الجود عندي، تخير من معانيها الجريعة، أدور الحمد في هذه وهذه إلى من قام دلالة يبيعه. ومن خصالهم المحمودة ومناقبهم المأثورة التي خلدها الشعراء في شعرهم إكرام الضيف والمبالغة في الترحيب به وملاطفته. وفي ذلك يقول حاتم الطائي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديد. ويقول عبد الله بن أحمد السديري: نهلي بكم من قبل عرفا وتبريك، واللي لفانا في الوطن ما نمله، بترحيب مشفاق لربع مشافيك، من لب قلب صافي مسخر له، لخروجكم يهل الركايب معاليك، وحطوا الأشدة يا الربع في الأظلة. ويقول أحد المتقدمين: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. ويقول السديري في نفس القصيدة: يلي عدلتوهن بلدنا المساويك، البيت لفيتوا له ضيوف هلل. ولا يكفيهم أنهم يكرمون الضيف ويرحبون به إذا حل بهم أو طرق، وإنما يوقدون النار في ليالي الشتاء المجدبة الباردة ليهتدي بها الأضياف. وفي ذلك يقول حاتم الطائي لغلامه: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، لعل أن يبصرها المعتر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. ويقول دغيم الظلماوي لولده كليب: يا كليب شب النار يا كليب شبه، يا كليب شبه والحطب لك إيجابي، علينا يا كليب هيله وحبه، وعليك تقليط الدلال العذابي، لا راقد المدلول خطوة الجلبه، يا ما حلا يا كليب خبط الركابي، في ليلة ظلمة وصلفة مهبة، ومتلثمين وسوقهم بالعقابي. ولقد خلد الشعر العربي ذكر الأبطال ومواقفهم المجيدة في ساعات النزال واحتدام المعارك. وفي ذلك يقول عنترة: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ويقول الشريف بركات: لكن القنا من بين ذولا وذولا كأرشية بير طوال مجاذبة. ومن أغراض الشعر العربي قديمه وحديثه مدح الخيل التي هي عدتهم ووقاؤهم في الحرب، وجمالهم وسلوتهم في السلم. وفي ذلك يقول أحد المتقدمين: أحبوا الخيل واصطبروا عليها، فإن العز فيها والجمال، إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال، نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلال. ويقول أحد شعراء النبط: الخيل عز للرجال وهيبة، والعز تشريها الرجال بمالها. ويقول أحد المتقدمين في فرسه حذفه: أعيراني أداتكما فإني، وحذفة كالشجا تحت الوريد، معززة مكرمة علينا، لها لبن الخلية والصعود، أفضلها بما ملكت يميني، وأكسوها ردائي في الجليد. ويقول الشريف بركات في فرسه: يقول الحسيني والذيلة جواد ما تدنى للمبيعة، إلى أن قال: أبديها بما تملك يميني من البان الخلايا والنفيعة. ويقول أحد المتقدمين في فرسه سكاب: لعمر أبيك إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع. ويقول عبيد الرشيد في فرسه كروش: يا بيهنا لكروش لعطي ولا بيع، قبلك بغاها فيصل وابن هادي. ولقد بكى المتقدمون على الأطلال والدمن، فقال المتنبي: ولا وقفت بجسم مسي ثالثة، ذي أرسم درس في الأرسم الدرسي.

0: وبكى كذلك المتأخرون على الأطلال والدمن. فقال الشيخ محمد أبو الغنيم: في منزل لوني غدا كنهياه بي من تصاريف الدهر مثل ما فيه. مما تقدم من الأمثلة يتضح أن الشعر النبطي لا يختلف عن الشعر العربي الفصيح في معانيه وأغراضه. ولما كان الشعر العربي لم يترك منه المتقدمون شاردة ولا واردة، والشعر النبطي لم يدونه أحد ولم يهتم به أحد طيلة العصور الماضية. وفي هذه الآونة انتبه له بعض الأدباء وجمعوا بعض شوارده وطبعوها. فقد تفضل مولانا صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين المفدى، وأمر بجمع هذه المجموعة النفيسة من الشعر النبطي والعربي، وطبعها مساهمة منه في إحياء الأدب العربي. أطال الله عمره وأبقاه ذخرا للعلم والأدب.
1: بعد أن استمعنا إلى المقدمة الأدبية التي تصدرت كتاب روضة الشعر، نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير

0: الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات، لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة

في حياتك. كن قوياً ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الجميل في الحياة
1: مستمعينا جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

أنا مش هبكي واتألم ولا مجروحة من الفرقة، هتسكت أو

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية بمناسبة تسجيل الحكومة برئاستها أطول فترة خدمة متواصلة وتسجيلها أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيسة الوزراء في تاريخ الجمهورية الإيطالية. بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن ما حققته مملكة البحرين من حضور متميز في مجالات العمل الخيري يأتي ثمرة للرؤية الملكية السامية في ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دور العمل الخيري في خدمة المجتمع. خلال الاجتماع

مع الخامس لمجلس إدارة الهلال الأحمر البحريني معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله يؤكد أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية وتوسيع نطاق العمل التطوعي واستقطاب الشباب والناشئة وتأهيلهم للمشاركة في أنشطة الجمعية. نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يشهد حفل افتتاح كأس العالم للسيدات لكرة السلة التي انطلقت منافساتها في العاصمة الألمانية برلين، ويعكس حضور سموه المكانة التي تحظى بها الكفاءات الرياضية البحرينية في المؤسسات الرياضية الدولية.

0: 20 وتسلم معالي وزير المواصلات والاتصالات جائزة المؤسسة المستدامة التي حصدها ميناء خليفة بن سلمان، كما تسلمت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات جائزة المرأة الرائدة في التنقل. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا مني وهو مني أحسبه.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.
1: الحقيقة بدقيقة. أصدرت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بطاقاتها الذكية التي تستخدم في تنقل المواطنين في دول المجلس.
2: وفي خطوات لاحقة تم التشريع لإصدار بطاقات الهوية الشخصية لجميع الفئات العمرية واستخدامها كإثبات في جميع الدول الأعضاء.
1: هذه الإجراءات ساهمت في تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم واختصار فترات الانتظار في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
2: ساهمت هذه التشريعات في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء
1: وتسهيل الإجراءات في تقديم الخدمات الصحية والمرورية.
2: كما نفذت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 وبشكل مشترك التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،
1: والاستفادة من نتائجها في رسم السياسات وتحديد الأولويات واستثمار الموارد والتوزيع العادل لها.
2: هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق رخاء وتقدم للمجتمع والارتقاء بالخدمات العصرية في مجتمع متطور متجدد.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
2: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: أو 2.3.
3: هنا البحرين.

0: الشان من كل مكروه دنا صوب يا زين الطرب قبل يا زين زينة العين ما رأيت إنسان إيش عنده بيطلع أغنية زينة
1: ولا يسمع الأغاني الحين حيا العود شنو بيسمع يعني
2: لحظة خلينا نقسمها عليه قبل ما نوصل المدرسة لحظة عمي عمي
0: هلا هلا نعم هلا يبا خير حاضر ايش تبون
1: ايه عمي اكيد ترد في احد غيرك يهدي الله يهداك
0: وبعدين ايش بغيت عاد انت الحين تحكيت قاعد موقفني بالشارع ايش تبي
1: نبي منك شيء واحد عمي اذا ما عليك امر
0: تدلل قول
1: تكفى تكفى طلبتك
0: ايش شنو عاد
1: تكفى غير الأغنية من يسمع هالأغاني الحين
0: تلحين الحين موقفني بالشارع ها وصاد على السيارات وهذا حكيك صج إنك ما تستحي على وجهك صج للحياة يلا ادلف عاد يلا يلا دام النفس راضي عليك اقلب وجهك حكي للحياة حلوك تنقد على عوض دوخي مطرب الخليج الأول حيا الملعون والله على بالي عنده سالفة يا الله عليك والله على بالي دعمني وانيت عنبك ما تفتح عمي ما تشوف
3: بابا انت شنو يبي انا كل يوم انا يجي هني بابا انت فنش انت فنش
0: انت شب انا فنش حجل الحياة حلي باجي بالفراريش قاموا يتطنزون علي الله يا الدنيا حتى هارون الاثول هذا قام صرت مطنزل انا أنا اللي خدمت سنين بهالمستوصفات عنبك 40 سنة وأنا خدم من مستوصف لمستوصف مرقاب على النقرة على الرميثية على الدسمة حتى لي هرى وصلت العبد لي قبل كان خيمة قبل مستوصف خيمة وصلت لهناك وأخرتها فنش قالت عليك وعلى اللي عينك اذلف
3: خلاص خلاص بابا أنا فنش
4: هلا الحب إيش فيك تحاكي روحك؟
0: ها؟ أقول الصوت عجيب الصوت ملائكي سمعت صوتا هاتفا يا حلوة من صوت هلا والله هل هذه انتهي؟ هلا والله هلا بسهالة هلا بكروان المصوصف
4: بس عاد لا تقول اسمي تكفى بروحي متعقدة منه
0: والله شو أسميك بلسم يعني أهلش مسمين شو الاسم سهالة بذنبتك هذا اسم وانت صاجة انا ماني فاهم ابوك الله يرحمه ايش فكر في ذاك اليوم يوم سماك هالاسم بعدين لا يضيق خلقك يبا ها المهم الجوهر الاسم مو مهم وايد ناس اساميهم مو شيء غيروا سهالة صارت سهيلة ورحيمة صارت فتوح وفطوم صارت مادري نادية وما أدري غيرها مرفت قاصرنا بعد مرفت و

0: يو فيفي
1: اي والله وانت صادق. بس عاد الحين بعد هالعمر اروح اغير اسمي شحكه ويعاد وين هالاسامي تركب علي من صدقك؟ بعدين عقب هالعمر هذا كله تبيني اغير اسمي؟
0: ايش دعوه؟ زين لقيت لك اسم حلو.
1: شنو؟
0: ايش رايك بصفي ناز؟
1: صفي ناز؟
0: ايه
1: شكو؟
0: ما ادري شنو يعني؟ اسم مصاصة إيه؟ صفي ناز يا صادقة ما يركب عليك هذا مرة خليش على سهالتك.
1: ايه خلني على سهالتي عيني شلون اشوف شننا سهالة مو يا عزت
0: لا من يقول لا لا لا لا
1: لا يا كلتب
0: شنو بعد احنا من عندي غيرك انت ترى انا ييت المستوصف على شانش يا سهالة هالحش الصج الله يهداش بس
1: لا لا انا معصب عليك خلاص
0: ليش يبوه ليش
1: ايه لان اسمي مو يايز لك
0: فعليش اسمك مو يايز لي اسمك محفور بخافقي يا بنت الحلال اكو احلى من اسم سهالة سهيلة سوسو يا شلون قدر على الاسم يا بعد شبدي زعلتي
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: الله الله والله زي زمان نفس المكان نفس الوقفة ازيك يا ابو علي ها الاماكن كلها مشتاقة لك
0: الله اكبر يا هلا ومرحبا
2: الله الله
0: حيا الله الدكتور رؤوف انا بخير دامك انت بخير انا بخير وسلام ان شاء الله شو اخبارك انت بس شلون شلون الدوام معك
2: كويسين والحمد لله
0: ايه؟
2: والله يحسين الدنيا مش زي زمان للاسف
0: ازاي بقى
2: انت طيب والناس اتغيرت فين زمان بقى فين ايام زمان لما كنا نركب الكابروليه بتاعتك ونطلع نتفسح في سوق المباركيه زمان وتعزمني
0: كابروليه شنو انا ما عمري ركبت كابروليه
2: ده الكشف بتاعتك اللي بتكشفها كده ونطلع مع بعض
0: يسموه
2: زي زمان كده ايام اللاس بتاعك لما سلفتني جلابيه
0: الايام راحت ذيك الايام يا دكتور
2: ايه كنا نقعد في القهوه انا وانت فاكر ولا نسيت
0: وانت كل اللي قعدت وياك من اشتغلت عندنا قعدتين ما أدري أي عيد
2: ما هو ده
0: سويت ضيحت الميانة مرة واحدة بيني وبينك الله يهداك أنا خابر كل كم يوم يعني تبي كرت زيارة حق واحد من أهلك وهذا يبي ليسن وهذا يبي كرت زيارة وهذا
2: تحرقنا كده
0: كل يوم رايح أنا يا
2: أنت
0: يهداك.
2: أنت بتزلني يا حسين
0: وثاني يوم يا يبلي جدرش كبرى من أخيه

0: الكل وقع الحضور في غياب اليوم؟
1: لا دكتورة.
0: أوكي، اليوم محاضرتنا مهمة وتحتاج منكم تركيز عالي، معاي؟ عفواً، أبي تركيز، موبايلات، سناب من تحت لتحت، ما في، المحاضرة تحتاج تركيز.
2: إن شاء الله دكتورة.
0: ولي استغفر الله. نشوفوا، أنا أول وحدة فيكم راح أسكر الموبايل نهائياً.
3: إنها لله، على ما ترد على التلفون؟ ها؟ شرها علي أنا لأحاتيها هاي الغهر. طلع مغلق أشو فأ كريمة كريمة أنا أخوش العود الله يا الدنيا السدين التلفون بويه أخوش هاي الظالمة نسيتي بصغرك بس أناديك وتناديني حسين قبل تكملين حسين تلقيني عندك والحين تسدين التلفون بويه أنا بوش أنا حسبة أبوش عقب هالعمر هاي الغهر خواتك أخذتهم بالسرة عواطف ما ترد الثانية ما ردت

بنتي الدكتورة الفاهمة المثقفة تسد لي التلفون بويهي. هي ما بقى حد ما كله الجعدة جميلة خلا دق عليها.

0: هلا هلا والله هلا هلا بطوب هلا بهالابتسامة الحلوة. وينك يا الغالي شخب غاط هالأيام؟ عندك عندك رس الظاهر عندك رس.
1: هلا أبو علاش. هلا والله أنا بخير الحمد لله. بس يا أخوي أنت مواعيدك واحدة بواحدة يعني شفت واعدنا وين ريت على الموعد بعد. بس أنا بسألك إحنا بالله أنا أنت لين متى تجيبنا هالأماكن؟ منو يواعد رفيجه هالأيام بسوق الزال؟
2: كنتم مع مول الحوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل شيئا من الخير رياء ولا تتركه حياء. وقال بعض البلغاء: كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء. حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. أبو بكر الصديق.
1: خط القلم.
2: يحكى في نوادر البخلاء أن الخليفة أبا جعفر المنصور أعطى بعضهم شيئا من المال ثم ندم على ذلك وقال له: لا تنفق هذا المال واحتفظ به. وجعل المنصور يكرر عليه ذلك كلما لاقاه: لا تصرف هذا المال، لا تنفق هذا المال. حتى طفح بالرجل الكيل وقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت فاختمه بختمك حتى ألقاك به يوم القيامة. فضحك المنصور وخلى سبيله.
1: ما خط القلم.
2: ذم رجل الدنيا عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الإمام: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تجاوز عنها، ودار غنى لمن تزود منها.
1: ما خط القلم.
2: أنا مع الحقيقة مهما كان من يقولها، وأنا مع العدل مهما كان من معه أو من ضده. مالكوم إكس. قال حكيم: معاتبة الأحمق نفخ في قربة مقطوعة. وقال آخر: كل صديق ليس له عقل فهو أشد عليك من عدوك. وقال أحد الحكماء: ثقل العاقل على نفسه، وثقل الأحمق على الناس، ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة.
1: ما خط القلم.
2: قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول. سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
0: ما خط القلم.
1: ما

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: غسلت يدي بس
2: جسوب ما غسل تخسعون واقول لك انت اللي ما تغسل يدك ولا وجهه بعد غسله
3: بتقوم ولا شلون
1: ايش معناه حمامه اكو جسوب قلت لك عنده ولا قلتي له شيء له
2: الله عشان قدر المسموس بس بغسل يدي وريلي بعد
4: بعد المكبوس او السمك المقلي ووجبه غدا دسمه تردي بملتهمها طريح الفراش فبعض الناس يدخل بغيبوبه بعد الغداء ويدافع عن فكرته هاي استناداً على مقولة اتغدى وتمدى فهل هالفكرة صحيحة؟ وشنو تأثيرها على الصحة؟ قبل ما نسمع الجواب العلمي حبينا نتعرف على طقوس الناس بعد وجبة الغداء
5: اللي أسويه بعد الغداء أرتاح شوي
6: بعد الغداء أخذ لي شوي غفوة ولأن الجسم أساساً يحتاج حق راحة حتى لو نص ساعة حتى لو ما يعني أرقد في هالوقت إنه أرتاح فيه وبعدين أكمل شغلي
7: والله يعتمد في بعض الأحيان أحلي في بعض الأحيان أتمدد
8: الصراحة بعد الغداء صار عندي شي روتين إن أنا أتمدد وأخذ لي غفوة شوية شي ساعة أو ساعة إلا ربع
9: أرتاح وطالع التلفزيون
10: بعد غسل المواعين وشي نقعد نتبال تلفزيون وشاي
11: أنا دائما بعد ساعة من الغداء

0: ألعب رياضة.
1: والله أكثر شيء نتمدد يعني.
2: هل نقدر نعتمد اتغدى وتمدد قاعدة أساسية أو هناك شروط لتنفيذها؟ الأستاذ محمود الشواي مدرب معتمد معزز للصحة والتغذية.
3: أتغدى وأتمدد، طبعا هذه المقولة شائعة متداولة بشكل كبير في المجتمعات العربية وأيضا المجتمعات الأوروبية، أن الشخص لما يتناول وجبة خصوصا تكون فترة الغداء مباشرة يخلل للنوم أو يرتاح في منزله أو في أي مكان. طبعا هي من ناحية العلمية لا توجد هناك يعني أي دلالة علمية تبين أن تناول الوجبة الغداء ممكن تؤثر على زيادة الوزن أو الصحة بشكل عام، لأن الوجبة تعتمد على الوجبات تعتمد على السعرات الحرارية، كميتها وكمية الدهون المشبعة وكمية السكريات الموجودة في الوجبة، والنوم بعد الوجبة لا يمكنه يسبب زيادة في الوزن، ولكن ممكن أن يسبب مشاكل صحية ثانية مثل على سبيل المثال التخمة، عسر الهضم، تقلبات النوم. ففي دراسات كثيرة بينت أن الأشخاص اللي يتناولون الوجبات في فترة الليل ويخلدون للنوم ممكن هم يأثر على نوعية النوم وطول فترة النوم. فالأشخاص اللي تناولوا وجبات جدا ثقيلة وخلدوا للنوم مباشرة لاحظوا أن نوعية النوم تكون جدا رديئة، بحيث أن الشخص في فترة النوم تقريبا بكل ساعة إلى ساعة ونص له دائما يستيقظ بسبب التخمة، وأيضا طول مدة النوم فالشخص المفروض له ينام 8 ساعات، فهالفترة ينام أقل من 8 ساعات بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية وعدم حصوله أيضا على الراحة النفسية والجسمانية بشكل عام. فالمقولة هذه هي نوعا ما ممكن أن تكون صحيحة وممكن أن تكون غير صحيحة. فنصيحتي دائما للأشخاص لما تتناول وجبة أو تتغدى خصوصا فترة الظهر ممكن يعني تعطي فترة بسيطة راحة مجرد ربع ساعة ونص ساعة، بعدين تخلد إلى النوم، يكون هناك لا يكون هناك أي مانع في هذا الموضوع.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: سمعنا رأي المختص في تغدى وتمدى، خلونا نسمع الناس ورأيهم فيها وهل يطبقونها.
2: رأيي في المقولة أنها غالطة لأنه مضرة في الصحة.
3: أتغدى وتمدد هذه حسب الوجبة، يعني حسب مثلا حسب الغداء. إذا شنو الغداء كان؟ إذا مثلا كان مجبوس مع لحم زي لحم عربي هاي أوكي، فأنا أتمدد وأرقد بعد مو بتي. أما إذا كان شيء ثاني فلا، يعني وجبة خفيفة زي مثلا تونة الوالدة مسافرة شيء، فأنا يعني أفضل أن أقوم أتمشى مو أتمدد.
4: هذه صحيحة 100% وبالذات في الخليج.
5: مقولة أتغدى وأتمدد لا تطبق علي لأنها تسبب السمنة.
6: لا عاد هاي حق المتون، أتغدى وتمدد والكرش مترين جدا وما يسوى.
7: إيه أطبقها، وأساسا الجسم يحتاج حق راحة في هالوقت.
8: طبعا هاي الشيء عندي روتيني، عقب كل وجبة يا غدا وعشاء لازم أنسدح شوي، حتى لو ما أنام أنسدح بعدين أرد أنام.
9: والله في بعض الأحيان إذا ما عندي التزام ولا شيء أطبقها.
10: إلى حد ما أطبقها، لكن في حال إذا كان عندي شغل عندي شيء برنامج معين في ذي الحالة ما أطبقها.
11: مقولة تتغدى وتمدد يعني ما أشوف أنها مقولة صحيحة، لها واجد أعراض جانبية. بالعكس مفروض تقوم بنشاط عشان تهضم الأكل بدل ما تأثر معدتك أو شيء.
0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: كلنا نتفق.

0: إن القيلولة هامة لجسم الإنسان ونشاطه وتركيزه، فالأبحاث أظهرت إن 10 إلى 20 دقيقة هو أفضل مدة للقيلولة، لأن هالمدة تحقق الفوائد بعد الاستيقاظ مباشرة، وأعطت هذه المدة أفضل النتائج من ناحية مقاومة النعاس وتنشيط القدرات العقلية وتحسين الذاكرة. ولكن الغفوة الأطول تؤدي إلى حدوث كسل أو قصور في النوم، وسبب ذلك أن النايم يصل إلى النوم العميق بعد حوالي 30 دقيقة من النوم، فلما يستيقظ من النوم العميق قبل حصوله على كفايته منه فتظهر عليه أعراض كسل النوم. وكسل النوم هي مرحلة فسيولوجية طبيعية يمر فيها المستيقظ من النوم بعد الاستيقاظ المفاجئ ويشعر خلالها بالدوخة. وهي مستمعينا الشيء اللي يفسر لما نقعد مثلا من نومة العصر، مثل ما نقول نحس مزاجنا متخربط، جسمنا متكسر، يعني ما لنا خلق لشيء. فهذا التفسير العلمي إن المفترض ما تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، فالاعتدال مطلوب، والسنة النبوية الشريفة حثت على القيلولة. لكن للأسف بعض الناس يحول القيلولة إلى غيبوبة ويحلم بعد أحلام. فأفكارنا إذا ما بنغيرها خلونا نعدلها إلى الأفضل لصحتنا وحياتنا.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
2: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاة الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. سؤال الأول، هل الشفاة الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معناته الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية، إذا كان في موضوع أو عامل تدخين هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاة.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: لا يعرف تاريخ البحرية التجارية أو الحربية تمرداً على قوانين البحر أشهر من ذلك التمرد الذي وقع من ضباط وبحارة السفينة التجارية البريطانية البونتي.
1: والحق أن قصة البونتي هي قصة النظام البحري كله، قصة مزاياه وعيوبه مجتمعة. لولا العيوب ما وقع التمرد، ولولا المزايا ما استطاع القانون البحري أن يصر على إنزال أقصى العقوبات على المتمردين. ولما قضى الأسطول الإنجليزي 10 أعوام يبحث عن هؤلاء العصا في كل جزر بحار الجنوب حتى أعادهم إلى إنجلترا وشنقهم. بدأت القصة بخروج السفينة التجارية البونتي من ميناء ساوثهامبتون، وهدفها جزر تاهيتي، وذلك شتاء عام 1780 ميلادية. لنقترب سويا يا عزيزي المستمع من هذا

0: ضابط الذي لا تفارق التقطيبة وجهه. إنه الكابتن بلاي، ربان السفينة. لماذا أنت غاضب هكذا يا كابتن؟
1: من أعطاك الحق يا سيدتي في توجيه أي سؤال دون استئذان؟ ألا تعرفين أن مجرد وجودك أنت وزميلك على هذه السفينة مخالفة خطيرة لقوانين البحر؟ مستر كريستيان، مستر كريستيان.
2: أجل يا سيدي الكابتن.
1: أي ضابط أنت يا مستر كريستيان حتى تسلل هذا الرجل وهذه الفتاة إلى السفينة؟
2: سيدي الكابتن، إنهما يمثلان الإذاعة، إذاعة القرن العشرين. لا أمل لنا في طردهما يا سيدي، فقد سبقناهما إلى هذه الدنيا بحوالي 200 عام.
1: إنك لا تصلح للعمل يا سيدي على سفينتي. حسنا، سأنظر في أمر عقابك يا مستر كريستيان.
0: والآن يا كابتن، وقد أدركت أن سلطاتك لا تنالنا، فهل تتكرم بالإجابة على أسئلتنا؟ على الأقل من أجل التاريخ.
1: هيا أطلقي مدافعك يا سيدتي.
0: لماذا يكرهك كل من على هذه السفينة؟
1: ماذا؟ ما هذا السؤال العجيب يا سيدتي؟
3: أرجو ألا تغضب يا كابتن بلاي، ودعني بالنيابة عن زميلتي أعدل السؤال. لماذا تكره كل من على السفينة؟
1: لأنهم كلهم لصوص أدنياء، كلهم دون استثناء، حتى مساعدي الملازم فري، وعلى الخصوص الملازم كريستيان.
3: ولكن نراك تخص كاتب السفينة السيد سامويل بشيء كثير من العطف والتسامح.
1: لأنه يخلص لي كل الإخلاص، وهو الوحيد الأمين على هذه السفينة.
0: ألا يحتمل أن يكون السبب يا كابتن بلاي أنه ينقل إليك أخبار الضباط والبحارة أولا بأول؟
1: لا أنكر هذا،
3: ولأنه يقوم أيضا بسرقة مقتنياتهم لصالحه.
1: لا هذا كذب.
0: لقد رأيناه يا كابتن يزور في سجلات السفينة في قيمة شحنة الجبن التي خرجتم بها من ساوثهامبتون، وكنت ساعتها معه يا سيدي، ووعدته بجزء من الثمن عند بيع الفائض في الموانئ التي ستمرون بها.
1: إنني قائد السفينة وكلمتي هي القانون، وإذا قلت إن كاتبي أمين ومخلص فلا أحد يجسر على مناقشة كلمتي.
3: ألا يحتمل أن يناقشك الضابط في هذا؟ أنقصت أنصبة البحارة اليومية من الجبن.
1: لا أحد يجسر على هذا، وسأريك مثالا عمليا. مستر كريستيان، مستر كريستيان.
2: سيدي الكابتن،
1: لقد اختفت من مخزن السفينة 3 صناديق من الجبن، كيف تفسر هذا؟
2: لقد قمت منذ لحظات يا سيدي الكابتن بالتفتيش اليومي، فلم أجد شيئا مخبأ.
1: هل بحثت في بطون رجالك يا مستر كريستيان؟
2: لعل سيدي الكابتن يذكر أنك أمرت قبل الإبحار بإنزال 3 صناديق من الجبن الرومي.
1: اسكت أيها الوقت، أمسك لسانك وإلا قطعته لك. إنكم جميعا عصبة من اللصوص الأدنياء، كلكم تتآمرون علي، ولكن بحق السماء لأؤدبنكم جميعا ما دمت قائدا لهذه السفينة. مستر ساول، مستر ساول.
4: أجل يا سيدي الكابتن.
1: يجب أن تقطع من أنصبة البحارة من الجبن حتى يتعادل العجز.
4: أجل يا سيدي.
1: وأنصبة الضباط أيضا، الضباط على الخصوص، وإذا اعترض أحد فأبلغني في الحال حتى آمر بجلده 30 جلدة، مفهوم؟
3: صحيح أن ربان السفينة هو قانونها الوحيد، ولكن كان قانون البونتي لصا حقيرا ودنيئا، ويحمل بين جنبيه قلبا متوحشا. هكذا على الأقل قال لنا الضابط كريستيان.
2: إنه أقدر ربان عرفته البحار يا سيدي، ما من بحار على هذه السفينة سلم من الجلد وعلى أقل الهفوات. لقد خدمت على سفن كثيرة يا سيدي، ومع ربابنة يفخر بهم تاريخ البحرية، فلم أجد ذئبا مسعورا مثل هذا الرجل بلاي. إن نصف الشحنة يا سيدي قد صار منذ الآن ملكه الخاص بعد التزوير الذي تم في السجلات بواسطة كلبه الأمين سامويل.
3: يبدو يا سيد كريستيان أنه يحمل لك كراهية خاصة، ألا ترى هذا؟
2: كل هذا يا سيدي لأنني لا أقبل بسهولة أوامره غير القانونية، وأدافع عن الضباط والبحار.

0: صارت ضد العقوبات التي ينزلها بهم لأتفه الأسباب.
1: ولقد صدق السيد كريستيان، فقد حدث حين وصلت السفينة إلى تاهيتي ونزل الرجال إلى الجزيرة يتبادلون مع سكانها الهدايا والألطاف، أن تناداهم الكابتن بلاي قبل مغادرة السفينة للميناء.
2: مستر سامويل، اجمع كل ما مع السيد كريستيان من هدايا الأهالي وضعها في مخزن السفينة.
0: هذه هدايا يا سيد الكابتن، وأنوي أن أقدمها لأسرتي.
2: كل ما نحصل عليه من أهالي الجزر التي نمر عليها يعتبر من أملاك الحكومة البريطانية. هيا هيا سلم ما معك من الهدايا، وعلى الخصوص اللآلئ التي في هذا الصندوق الصغير.
0: من أدراك أن به لآلئ؟ إنه كاتب السفينة اللعين صمويل.
2: مستر كريستيان، لآخر مرة سلم اللآلئ إلى صامويل.
0: سيدي، لقد اشتريت هذه اللآلئ من أجري، وأنوي أن أهديها إلى أمي، ولن أسلمها لك مهما فعلت.
3: أعجب ما في الأمر أن الكابتن بلاي لسبب لا ندريه لم يجسر على أن يتحدى كريستيان أكثر مما فعل. فلنسأل صامويل عن سبب هذا التراجع المريب.
4: السبب واضح يا سيدي، فإن الكابتن يبيت أمرا لكريستيان.
3: ماذا مثلا؟
4: سوف يبحث له عن أقل هفوة فيأمر بجلده، فإذا قاوم الجلاد فسوف يلقي به مقيدا بالحديد في سجن السفينة، هذا إذا لم يحاكم بتهمة السرقة الملفقة ويشنقه على أعلى صاري في السفينة.
1: ترى أيعرف كريستيان بما يبيت له الكابتن؟
0: مؤكد يا سيدتي أن هذا الرجل حقود كالكلب العقور، ولست أدري ما أفعل إذا حدث واتهمني بتهمة عقوبتها الجلد.
1: رأيتك يا سيد كريستيان تنظر أكثر من مرة نظرات مريبة إلى صندوق الأسلحة، أي يحتمل أنك تدبر تمردا ضد الكابتن بلاي؟
0: يا سيدتي، إنني ضابط بحري أقدس النظام وقواعد البحرية، لم يخطر ببالي أبدا أن أتمرد على الكابتن بلاي مهما حدث منه، ولكني لن أتردد في تقديم شكوى حافلة ضده فور عودتنا إلى إنجلترا.
1: ستحتاج إلى من يشهد معك.
0: كل من على السفينة عدا صامويل سيشهد معي، ثقي من هذا يا سيدتي.
3: العجيب أن كل من في السفينة كان مع كريستيان ليس فقط حين انتوى تقديم الشكوى، بل حين فاض به الكأس في يوم كيومنا هذا من عام 1782 ميلادية، ولم تحتمل أعصابه فقاد التمرد المشهور ضد الكابتن بلاي.
1: حدث الأمر كله دون توقع، كالعاصفة التي تهب فجأة. فقد استيقظنا جميعا قرب الفجر، فأسرعت مع زميلي إلى سطح السفينة.
5: هيا هيا، لقد استولينا على سفينتي وصار كابتن بلاي في قبضتنا.
6: تمرد يا إلهي، كيف فقدتم عقولكم بهذه السهولة أيها الرجال؟
7: معنا أو ضدنا، أسرع، فيجب أن يحدد كل رجل من الآن موقفه.
6: معكم طبعا، ولكن يا إلهي أتدرون عاقبة هذا العمل؟ مستر كريستيان، هذا جنون يا مستر كريستيان.
0: لقد تحملنا بما فيه الكفاية، أسرعوا إلى صندوق الأسلحة، أسرعوا.
5: أيها الخونة، فكوا قيودي في الحال، أتعاملون قائدكم هذه المعاملة؟
0: كف عن الصياح يا سيدي، وإلا أرغمتك على هذا، إنني سيد هذه السفينة الآن.
5: سيد سفينتي أيها المجرم؟
0: إلسون، ضع سيفك عند رقبتي حتى لا يفتح فمه.
7: بكل سرور يا مستر كريستيان، ليتك تأمرني بقطع رقبته.
5: مستر كريستيان، اسمح لي أن أتكلم، أطلقني في الحال، وألق بأسلحتك وأسلحة هؤلاء المتمردين، فأعدك أن أنسى هذا الأمر كله.
0: إن كلمتك لا وزن لها يا سيدي، ولو كنت أشرف مما أنت لما وقع ما وقع.
5: لنقتل الرجل وكاتبه، ونقول في إنجلترا إنهما فقدا في البحر.
7: هل يجسر ضميرك يا مستر كريستيان على أن يحتمل وزر قتلنا؟
0: لن نقتلك يا سيدي، ولكننا سنعطيك قاربا ومؤونة 10 أيام، وليكن الله في عونكما.

0: هيا يا رجال أعدوا قاربا للسيد بلاي.
1: هذا جرم، أعطوني على الأقل بندقية أدافع بها عن نفسي إذا رسى القارب على جزيرة متوحشين.
0: آسف جدا، إننا في حاجة إلى كل رصاصة. أنزلوا القارب.
2: وعندما هبط القارب براكبيه إلى الماء أحس الجميع بأنهم ارتكبوا جرما فظيعا، وسارع ضابطان من المتمردين إلى التطوع لمصاحبة الكابتن بلاي وكاتبه، وأخذ القارب يبتعد عن السفينة في بطء، وبلاي يلوح بقبضته في غضب.
1: أيها الأوغاد، لن أموت في البحر، سأصل إلى إنجلترا، وأقسم بالله أن أبحث عنكم في كل بحار الدنيا حتى أراكم معلقين على المشانق.
3: وسار المتمردون بالسفينة البونتي على غير هدى أكثر من 40 يوما، ثم قصدوا أقصى جزر في بحار الجنوب فتفرقوا فيها بعد أن أحرقوا سفينتهم.
2: وظنوا أن الزمن قد نسيهم في أماكنهم تلك المجهولة. بعضهم تزوج من فتيات الجزر وأنجب أولادا وبنات، وبعضهم مات من الحزن والإحساس المرير بالغربة.
3: ولكن البحرية البريطانية لم تنسى ولم تكف يوما عن البحث عنهم حتى وقعوا في أيدي جلاديهم
2: وحوكموا وعلقوا على المشانق، غير أن الكابتن بلاي لم يكن هناك ليشهد مصارع أعدائه.
3: مات قبل تنفيذ الحكم بستة أسابيع.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تأثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

أهلا ومرحبا بكم أحبتنا، ونتمنى لكم دائما كل الخير. وطبعا هذا لقاء يتجدد معكم، نسعد به ونأمل إن شاء الله أن أيضا

0: يفشل معلوماتكم ونسعدكم من خلاله.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأنا بدوري أيضا أرحب بكم أجمل الترحيب، ومشتاق جدا للقائكم في حلقة جديدة.
0: طبعا أستاذ محمد، يعني لازم نختار موضوع يفرض نفسه أو له علاقة بأيامنا هذه الأيام المباركة.
1: نعم نعم تفضل.
0: وش رأيك نتكلم عن موضوع أنا وايد يشغلني أصبح الآن؟
1: نعم.
0: بعد التجديدات اللي طرأت عليه.
1: نعم.
0: أحيانا التجديد ينفع وأحيانا يفقد شيء يعني قيمته وأهميته. راح نتكلم عن المسحر أو المسحرات
1: الحاضر الغائب. اللي كان وجوده يوم الأيام ضروري والآن أصبح تقريبا، ما أعتقد أن لدور، هل تعتقدين أن لدور الآن بعد
0: والله
1: الساعات؟
0: والله يعني هو إحنا نأمل أنه يظل يعني ك يعني طقس من طقوس رمضان.
1: نعم، نعم.
0: أو
1: كرمز كرمز ومظهر،
0: ولكن بعد إحنا هذا الرمز نأمل أنه يكون يعني محافظ على الأقل على يعني الرمزية اللي إحنا نتمناها.
1: ما أدري يعني هل تعتقدين الأسيويين دخلوا في الشغلة ذي بعد؟
0: نافسوا الخبازين. خلينا نقول الموضوع من الناحية المكتوبة عندنا وبعدين نتناقش فيه.
1: تفضلي
0: يقولوا لك أن ترتبط هذه المهنة بشهر رمضان، مهنة المسحرات أو المسحر أو بطبيلة، وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث يقوم المسحر قبل السحور بالطواف في الأحياء والطرقات، وهو ينقر على الطبل مرددا بعض التواشيح الدينية أو يتلو بعض الأدعية المحببة داعيا الناس للنهوض من النوم للسحور. ويستمر المسحر أو بطبيلة طيلة شهر رمضان الكريم على هذا المنوال، وقد اعتاد الناس لا سيما في الماضي على سماعه وربطوا بينه وبين تناول طعام السحور. طبعا بطبيلة أو المسحر يختتم شهر رمضان الكريم بليالي الوداع، حيث تكون هذه الليالي حافلة فيخرج معه مجموعة من أصحابه، كما يشاركهم الكثير من الشبان وحتى النسوة والصبية في بعض الأحياء، وهو يردد يعني بعض الكلمات هو الوداع يا شهر صيام عليك السلام، يعني وبعض الكلمات قد تختلف من مكان لمكان. تردد المجموعة خلف هذه الألحان الشجية احتفاء وتكريما للشهر الكريم. وبنهاية شهر رمضان يقوم المسحر أو بطبيلة كعادته بالطواف بين منازل الحي نهار، اليوم طبعا الأخير، فيقدم له كل من كل منزل مقدار من الرز أو الطحين أو النقود، وذلك يعتبر تكريم له لقاء ما قدمه طيلة ليالي شهر رمضان من خدمات، إذا كان بالفعل يقدم خدمات. يعني
1: هو لا شك أن في السابق خدمات محتاجين لها، وبالعكس يعني أنا أذكر أنه يوصل المسحر انه ما يكتفي بضرب على الطبل، انه يطق البيبان
0: ايضا. هاي نومهم شويه ثقيل.
1: اي نعم، وينادي بالاسم، قم يا فلان، وقم يطق الباب. على وهذه اذكره تماما، انه كان يطق الباب على جدي. الناس كانت تنام الساعه 10 وتروح في سابع نومه وتحتاج الى مسحر وقضها حق التسحر. الان ما اعتقد انه يعني علما ان الرسول يقول تسحروا في السحور بركه، الان تخبرين التلفزيونات شغاله للصبح على مدار الساعه،
0: وايضا حتى المنبهات ساعات
1: والمنبهات
0: يعني
1: الان حلت محل المسحر. على كل حال انت ذكرتيني بالزجل اللي كان يغنيه المسحر البحريني، فعلا هي تقريبا اناشيد دينيه بالدرجه الاولى، ولو ان المسحرين الشباب يخلطون الآن بأغاني.
0: أنا يعني جايين هذا الموضوع، قلت لك أنا ذي الموضوع بالنسبة لي يعني ذو شجون.
1: طيب هو الواقع أن قصة المسحر موجودة، ما نستطيع أن نؤرخ لها، يعني هل كانت موجودة في يعني أيام الرسول ما ندري، ولكن اللي عرفه تماما أن المسحر في العصر العباسي كان موجود وكان يصح الناس بطبلة وكان يقول أناشيد
0: ولي نفس الهدف
1: تماما.
0: نعم.
1: ويصحيهم ويسحرهم يدور في الفرجان ويقبض من الخليفة مكافأته آخر الشهر، وطبعا أيضا يقبض من
0: اللي بيدفع
1: المسلمين. قبل ذلك والله يحتاج إلى بحث عشان يعني هل أتأكد، ولكن اللي عرفه أن مثلا عند النداء للصلاة اليهود يستخدمون الطبل والمسيحيين يستخدمون جرس الكنيسة ونحن استخدمنا الأذان، وكانت من ضمن الاقتراحات استخدام الطبل أو الجرس، ولم يشاء الرسول أن نتشبه بالنصارى واليهود.
0: نعم.
1: فقال حق بلال لقنوا الاذان ذي، وصار الاذان هو
0: ملاقاة بالأذان.
1: اذان هو الطبل.

0: بحد ذاته كوسيلة دينية كان موجود مو في الديانة الإسلامية إنما في الديانة اليهودية.
1: كان الشكل أعتقد شيء مهم جدا بحيث إنه كان الطرق على الطبول الحرب والطر يعني.
0: أوه الطبل بحد ذاته لا قصة دي أيضا.
1: نعم.
0: المهم إن نصل إن المسح رمضان بالذات له دور عظيم جدا في ابتكار كثير من الأناشيد للأطفال وكثير من الفنون التي كان يتغنى بها المسحر. ولعلي يعني أضيف نقطة أن هناك فن من فنون الشعر يسمى فن القومة
1: مرتبط
0: مرتبط برمضان والمسحر. هي دائما العرب مثلا أحيانا تنادي بالمثنى ما تقول قم قومة
1: قومة
0: إيه مثل قفا نبكي شفتي شلون
1: ممكن يقصدون على الجنسين الرجل والمرأة
0: قد يكون ذلك إنما القومة يعني حسب ما قرأت عنها من قومة للسحور يعني يا رجل أو زوجته قومة للسحور فاللي ابتكره مسحراتي اسمه ابن نقطة.
1: هذا كان الوقت زمن
0: في العصر العباسي في العصر العباسي وكان الخليفة يطرب يعني بعض الخلفاء يطربون للمسحراتي واللي هم مسحراتيين خاصين.
1: نعم.
0: فذكر الأبشيهي في كتاب لا اسم المستطرف عن فن القومة ذي بالذات يقول أول من اخترعه ابن نقطة والخليفة اسم الخليفة الناصر. ويكمل يقول الواقع أنه مخترع قبله ولكن الناصر كان يطرب لهذا النوع من من
1: يعني
0: الشعر
1: يعني كان قبل الخليفة الناصر.
0: فيقول أنه توفى ابن نقطة وكان له ولد حل محله فيبي يقول الولد ذي للخليفة ان ابوي مات.
1: نعم.
0: فيا رمضان اخذ طبلة وراح تحت قصر الخليفة وقام يسحر الخليفة وقال له يا سيد السادات لك بالكرم عادات انا بني ابن نقطة تعيش ابويا مات. ف أعجب الخليفة أول شيء تسحر وسمع صوت ولد المسحر ماله واختصر له اختصر له في هالبيتين ذي إن أبوي ترى أبوي بعد مات. فمثل ما يقول الأبشيهي إن قام حدد مكافأته بضعف ما كان ياخذه أبوه وهذه الوزن الواقع اللي هو مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعلات مستفعلا فاعلا هو وزن الشعر الشعبي اللي اسمه القومة. واحنا نعرف جميعا ان الشعر الشعبي
1: هل ظل مسحر الان على نفس الوزن حتى وان اختلفت اللهجات استاذ محمد؟
0: والله الوظيفة تمت الشعر اختفى مع الوقت الفنون الشعرية تقريبا كلها يعني
1: كان المسحر يعني كل يوم يستحدث قصيدة مثلا او ابيات جديدة.
0: والله هذه يعني انا اقول لك الان قصيدة من القصائد مالت ابن نقطة.
1: نعم.
0: يقول لا زال سعدك جديد دايم وجدك سعيد ولا برحت مهنة بكل صوم وعيد في الدهر أنت الفريد وفي صفاتك وحيد والخلق شعر منقح وأنت بيت القصيد.
1: الله.
0: إيه؟
1: الله.
0: يا من جنابه شديد ولطف رايه سديد ومن يلاقي الشدايد بقلب مثل الحديد. طبعا تعرفين أن الشعر شعبي يعني ملحون على مثل ما يقولون.
1: نعم.
0: مثل الزجل ومثل الكانكان.
1: نعم.
0: والقومة وفي شعر القريض والموال والدبيت ذاك شعر فصيح. نعم. يكمل ابن نقطة في يعني كتب التاريخ اللي أبت لنا هذه القصيدة الجميلة يقول نحن لذكرك نشيد بقولنا والنشيد ونبعث أوصاف مدحك على خيول البريد ظلك علينا مديد مو فوق جودك مزيد وكما قمرت بفضلك قريبنا والبعيد.
1: هذا بعد يعني يجرنا لي أنه بالفعل يعني اللهجات بدأت تتغير اللهجات أو اللغة العربية بدأت يعني تغزوها لهجات من أيام العصر العباسي.
0: نعم. وقبل
1: إذا كان بالفعل هذا النقل يعني.
0: وقبل ذلك. نعم. اللهجة العامية يعني وجدت قبل يسمونها لغة العوام وهي تختلف عن اللغة الرسمية العربية التي تستخدم في الشعر وفي الخطابة وفي الصلوات.
1: نعم.
0: وفي الحديث
1: الآن هذا اللي قرينا.

0: لا يعني أستاذ محمد ينتمي لي الآن لجهة معينة مثلا، أو كأن لهجة الشوام
1: انا
0: في جزء.
1: احنا قريناها كذي،
0: نعم
1: وانا جبت حاولت اجيبها كما هي مقروءه.
0: نعم
1: يعني في كثير من انواع الشعر مثلا، يعني اكثر واحد صفي الدين الحلي ياب اللهجه. يعني احنا نشوفي مثلا
0: نعم
1: هذه نوع من الشعر يسمونه الكان كان، يقول: شاهدت في الليل طيري وقمت حتى انصب شبك، ما كل صيد يحصل يفرح الصياد، طيري الذي كان الفي لو ردت مثله ما حصل، هو علي معود وانا عليه معتاد. هذه لهجه عاميه،
0: نعم
1: لكن احنا انا اقولها تقريبا باللهجه البحرينيه. لو واحد شامي كان بيقولها بالاكسنت او بالنطق
0: نعم
1: الشامي، ولو واحد مصري مثلا ما بيقول مثله، بيقول مثله، لانهم يبدلون الثاء او مثله.
0: كل واحد
1: ايه،
0: يقرأها
1: كل
0: على ما
1: واحد، كل شعب عربي حسب ما متعود عليه. ولكن هذا النوع من الزجل مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد ما عاد احد يكتب قصائد في هذا البحر اللي هو بحر القومه. ولكن وجدت في ديوان الفيحاني، محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، قصيده، وراجعت بعض الاخوان عنها اللي لهم باع في الشعر، وقالوا لي فعلا هذه من وزن القومه، وتعتبر القصيده الوحيده في الارث الشعبي الخليجي. يمكن في واحده ثانيه ايضا.
0: نعم
1: هذا القصيده لحنها المطرب المرحوم البحريني عبد الله ابو شيخه وغناها. تقول القصيده: هل من تلايا خبر او من بقايا اثر، ام هل تراهم عيوني ام هل يراهم بصر، اي خلاني من عقب ما هو نفر عني وشام وشهر، خلاني انوح ولعي بالنوح ابكي.

0: شهر خلاني أنوح والعي بالنوح أبكي دهر لا يثب غبة بحر والموي غطى التفر شيفي دراع السفينة نشبهها أو دبر. نلاحظ أن نفس البحر ذاك يقول لا زال سعدك جديد دايم وجدك سعيد وما برحت مهنا بكل صوم وعيد. شفتي نفس
1: الوزن,
0: نفس
1: نعم
0: الوزن
1: نعم
0: بالضبط نعم اللي هي أول قافية وروي تشابه الثانية ثم الثالثة تختلف وترجع الرابعة تشابه.
1: فن جميل يعني. تعتقد ليش اندثر هالنوع من يعني الفن في الكتابة الشعرية؟
0: والله لعل صوتنا له من يسمعه. أنا أدعو جميع الشعراء الشباب اللي يكتبون الشعر العامي والشعر النبطي, ولاحظ أن هناك فرق بين الشعر العامي والشعر النبطي, أن يستحدثوا, وبعضهم استحدثوا فعلا بحور جديدة, لكن أدعوهم من خلال إذاعة البحرين وخلال برنامج نذي أن يروحون يرجعون مرة ثانية للكانكان والقومة والدوبيت والزجل زين والموال. الموال الآن الأستاذ علي الشرقاوي قاعد يكتب فيه, الأستاذ علي عبد الله خليفة كتب فيه, فيه لشعراء
1: نعم
0: الموال
1: نعم
0: لا يزال له وجود في الضمير الشعري.
1: والزهرية بعد ما زالت
0: هي نفس
1: نعم
0: الزهرية
1: نعم نعم.
0: إنما الكانكان والقوم

0: والدبيت والزجل، الزجل موجود في المغرب العربي بكثرة،
1: وحتى في لبنان يعني ما
0: وفي
1: زال.
0: لبنان
1: نعم.
0: موجود عندهم أيضا، ولبنان بالعكس استحدثوا فنون كثيرة جدا
1: وفي رمضان يعني أنا لاحظ أن الإخوان اللبنانيين يعني المتفننين في فن الزجل يعملون حلقات،
0: نعم
1: يعني حلقتين
0: نعم
1: وتعتبر نوع من المباراة،
0: نعم
1: يعني هذا يشعرنا أيضا بالمتعة ويشعر المتلقي.
0: جدا جدا. وعندما نشوفهم في التلفزيون ما يمكن أغير المحطة أبدا
1: نعم
0: وأسمعهم
1: نعم
0: تماما.
1: احنا تكلمنا في البداية أستاذ محمد على المسحر، وتكلمنا يعني عن الفن في كتابة الشعر القومة اللي قلت بدأ أو يعني انقرض تقريبا
0: نعم
1: وقدمت الدعوة الآن. نرجع للمسحر الآن، وأنا قلت لك في البداية موضوع المسحر موضوع يشغلني.
0: نعم
1: أنا اللي أذكره أنه وإحنا صغار كان لما يمر المسحر يعني كنا نسعد بشكل ما تتخيله،
0: نعم
1: وحتى مو يعني من فترة بعيدة، يمكن حتى وإحنا كبار من 15 سنة يعني كان بعد شكله محافظ، يعني الطبل وفي مجموعة من الشباب الصغار وراء. الآن تخيل أن المسحر يمر على البيوت بيك أب
0: سيارة تقصدين؟
1: سيارة تخيل
0: فعلا
1: يعني
0: فعلا
1: اليهال على ما يوصلون يا أبو عبد الله ليل يعني الدريشة بس عشان يطلون يشوفون اللي اختفى، شلون الناس تقدر تقوم؟ غير هذا ضيف يعني لمعلوماتك انه بدل ما يتعب نفسه يحط وياه مسجل ويطول على صوت احد المطربين.
0: هذا
1: قول يعني
0: هذا
1: شنو؟
0: يعني احنا يعني قد نقبل التغيير، لكن اذا وصل لمرحله ان
1: همسات
0: تشويه
1: نهائي،
0: تشويه
1: تشويه حقيقة.
0: تشويه الواقع عندما كنا طلاب في احد الدول العربيه
1: نعم
0: جمهوريه مصر الشقيقه، كان المسحر الله يعزكم يركب حمار وسحر على حمار. فيوم واحد كنت ارق انا ما في نوم وياه، فكنت صدفه تحت يعني اشتري ادوات السحور، فقلت له يا اخوي تعال انت الحين انت تسهر ما خالف، ليش السهر الحيوان معاك؟ يعني اربط حمارك وتمشي على رجلك، ولا اقول له انت ما تدري ليش استعمل الحمار؟ اخاف من الكلاب.
1: اتصور
0: الكلاب يعضونه
1: في الظلام.
0: اي في الظلام، فمسكين يقول على الاقل اتي العضه في الحمار ولا فيني انا. فهذا ايضا من المفارقات الطريفه عن المسحرين يعني.
1: يتصور يعني والله الان انا اعتقد ان احنا بروحنا ككبار بدنا نشتاق ان نشوف المنظر الا فيما ندر في التلفزيون اذا كان موثق يعني، واشهر المسحراتيه المصريين يمكن احنا ذكرنا المرحوم يعني
0: سيد
1: الفنان
0: مكاوي،
1: السيد
0: طبعا
1: مكاوي.
0: سيد مكاوي.

شفتي الواقع رمضان بالذات في طائفة المنشدين. شوفي ليش قلنا الشيخ سيد مكاوي، الشيخ سيد زكريا أحمد، الشيخ سيد درويش، ليش كلمة شيخ قبل؟

0: نحط لهم.
1: نعم.
0: لأن كانوا شيوخدين.
1: نعم.
0: كانوا منشدين مديح. رمضان حافظ على المقامات العربية، وهذا معروف عند الموسيقيين، الإنشاد الديني والذكر الديني في الشام وفي مصر وفي العواصم العربية الكبيرة كانت لها زخم كبير جدا في المساجد، وفي الشام بالذات في البيمارستان اللي أنشأوا الأمويين اللي هو يعنون به المستشفى.
1: نعم.
0: كان عندهم مستشفى.
1: نعم.
0: كان هناك طائفة من المنشدين يذكرون الله بالألحان علشان يسلون المرضى اللي فيهم أرق. لهالدرجة الطب وصل عندنا.
1: نعم.
0: العرب، وما دام احنا في الطب أجيب هالمعلومة الصغيرة، كان شنو الامتحان إذا كان المريض شفي ولا

0: في الشام بالذات، في البيمارستان اللي أنشأوا الأمويين اللي هو يعنون به المستشفى، كان
1: نعم.
0: عندهم مستشفى.
1: نعم.
0: كان هناك طائفة من المنشدين يذكرون الله بالألحان علشان يسلون المرضى اللي فيهم أرق.
1: تصور.
0: لهالدرجة الطب وصل عندنا.
1: نعم.
0: العرب. وما دام احنا في الطب ايبها المعلومة الصغيرة، كان شنو الامتحان اذا كان المريض شفي ولا ما شفي؟ يعطونا دياية كاملة، اذا كلها معناها شفي، واذا ما كلها معناها لا لازال
1: الان شهيته، يعني
0: شهيته
1: مو لهناك
0: لازم ينام في المستشفى زيادة. وكان حتى يا واحد اجنبي امتحنهم سوى روحه مريض، واحد رومي، فقعد 3 أيام، بعدين كتب له روشتة الطبيب، قال الضيف 3 أيام، عقب 3 أيام يجب أن يغادر.
1: تصور.
0: فالطبيب
1: كان في طقوس، كان في قوانين.
0: إيه يعني أنت، أنا عارفك أنه مو بمريض.
1: نعم.
0: لكن أنت جاي نظيف.
1: نعم.
0: فقال لا، أنا مطرشني الحاكم الفلاني عشان أشوف نظامكم شلون.
1: نعم.
0: بس اللي بقوله أن الإنشاد الديني يعني المحافظة على المقامات العربية وعلى الأنغام العربية تم من خلال
1: شهر رمضان، وكان في زخم يعني،
0: وكان كثير جدا.
1: تصور الآن يعني أبو عبد الله، ما قاعد نشوف إنه في يعني نشاط متميز يعني أدبي في رمضان تحديدا، مثلا نقول هذه القصيدة كتبت لرمضان. الآن نشعر يعني مع أنه وجود طاقات كبيرة، ولكن أصبح ما يشدهم وما تشدهم المسألة للكتابة.
0: مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، أن نعتبر الموروث ماضي ويجب أن نقفز عليه إلى الحديث. الآن أنت تشوفي زكريا أحمد وألحانه.
1: نعم.
0: وتشوفي الشيخ سيد درويش وألحانه، سيد درويش مع أبو الموسيقى العربية.
1: نعم.
0: على الإطلاق. وتشوفي الشيخ مكاوي. هذا لأساسهم صحيح، حافظين المقامات كلها، حافظين الأنغام كلها. أدعو الشباب أن يعني يغنون أغانيهم ويتبصرون في هذه الفنون، ياخذون التواشيح الدينيه اللي نسمعها من طه الفشني ومن الشيخ الطبلاوي والجماعه ذي، ويحاولون
1: يستحدثون ما يناسب. نعم.
0: حاول شيخ اللي يحاولون يقلدون الجماعه ذي.
1: نعم.
0: كتقليد، بيحسون هم وهم يقلدون ان ذيلي يقولون ذيلي مدرسه. فلذلك شوفي كلمه شيخ، كانوا ذيلي منشدين، لذلك هم اساسهم صح، اساسهم الشيخ سيد درويش زكريا احمد وغير وغير، طبعا حتى عبد الحامولي وسلام حجازي.
1: نعم.
0: كلهم بدوا من مدرسة المنشدين.
1: نعم.
0: وفي رمضان بالتحديد في رمضان.
1: نعم.
0: فبالتالي طلعوا متأسسين على النغم، وعندما حولوا مسارهم من الألحان الدينية إلى الألحان الدنيوية بقت معاهم الزخم اللحني، بقى ثري، فبالتالي قات ألحانهم ثرية. وين هو صحيح اللي هو غلاب ما تذكر يا أحمد؟ شوف النغم الجميل، وين الألحان هذه؟ وأعتقد المخرج أشر علينا يقول أدركنا. نعم. الوقت.
1: عموما احنا تكلمنا عن المسحر أو بطبيلة أو المسحراتي.
0: نعم.
1: وأنا خلني أوجه بس هالكلمة.
0: نعم.
1: رجاء اللي كان يعني بالفعل عنده هاي الرغبة أنه يمارس هذه المهنة يعني في رمضان، فأرجو منه رجاء حار أنه يحافظ عليها بأصالتها، ويسمعنا صوته ويسمعنا الطبل، ويبتعد شوية عن هالسيارة، وإذا كان ولا بد يعني على سيارة النقل هذه الأول البيك أب، فخليه شوية يقصر السرعة عشان نقدر نستمتع نشوف أحد. عموما نأمل لكم يعني الاستمتاع دائما بكل ليالي رمضان المبارك، وتحياتنا لكل من يعني يعطينا هذا الوقت حتى يسمعنا، وإلى اللقاء.
0: وأنا بدوري أرجو أن أكون قدمت معلومة جديدة لك أخي المستمع، وأتمنى لقائك في حلقة قادمة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم جاوا اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ.

0: التاريخ الطبي وخذين عمل الفحوصات الطبية، يأنا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية عطيناهم لهم الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين، احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم أن أساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، أولا مهم أن أنتوا الاثنين الآن مقبلين على حياة زوجية جديدة، أساسها اللي هو التفاهم، أساسها الاحترام، أساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتم الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بمناسبة تسجيل الحكومة برئاستها أطول فترة خدمة متواصلة وتسجيلها أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيسة الوزراء في تاريخ الجمهورية. بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن العطاء قيمة راسخة في المجتمع البحريني ومسؤولية تتجدد مع الأجيال.
2: فائز في الجائزة الأولى، ألف مبروك لمينا خليفة بن سلمان من مملكة البحرين، ألف مبروك.
1: مملكة البحرين تحصد جائزتين في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 تقديراً لجهودها في تعزيز الاستدامة وتطوير منظومة النقل الأخضر. وغرفة البحرين وتمكين تستعرضان آليات الاستفادة من برنامج مساندة والدعم يصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة تسجيل الحكومة برئاستها أطول فترة خدمة متواصلة وتسجيلها أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية في تاريخ الجمهورية الإيطالية. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن العمل الخيري يمثل قيمة أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني. وقال سموه بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام إن ما حققته مملكة البحرين من حضور متميز في مجالات العمل الخيري يأتي ثمرة للرؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والدعم المتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دور العمل الخيري في خدمة المجتمع. وأضاف سموه أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا طويلا في العمل الخيري أسهمت في بنائه مؤسسات المجتمع وأفراده وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تمثل نموذج للعمل الخيري المؤسسي في مملكة البحرين من خلال جهود امتدت على مدى 25 عاما شهدت خلالها تقديم مبادرات متنوعة تعزز قيم العطاء وخدمة المجتمع. وأشار سموه إلى أن اليوم الدولي للعمل الخيري مناسبة تعزز أهمية ترسيخ ثقافة العطاء وتشجيع المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية، منوها بأهمية غرس ثقافة العطاء في نفوس الأجيال الجديدة وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة في خدمة مجتمعهم. هذا وتولي مملكة البحرين للعمل الخيري والإنساني اهتماما متواصلا من خلال المبادرات والمساهمات التي تنفذها داخل المملكة وخارجها، وتطلع وزارة التنمية الاجتماعية بدور محوري في تنظيم مجالات العمل الخيري في إطار التشريعات الوطنية إلى جانب دعم وتمكين المنظمات الأهلية.
1: يشكل العمل الخيري في مملكة البحرين ركيزة أساسية من ركائز البناء المجتمعي والتكافل الإنساني، مستمدا قيمته من إرث أصيل ومبادئ راسخة تميز المجتمع البحريني. ويواصل العمل الخيري والإنساني تطوره النوعي ضمن منظومة مؤسسية مستدامة تهدف إلى تنمية الإنسان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.
2: احنا في مؤسسة بحرين تراست، هي مبرة خيرية لها الآن 15 سنة تعمل على الأرض داخل مملكة البحرين وخارجها، لكن أهم مشاريعنا داخل مملكة البحرين هي مشاريع

0: مستدامة انطلقت يعني غالبيتها من يعني المستدامة بالذات يعني بين 8 سنوات إلى 5 سنوات مستمرة في العمل، نجد له أثر، نستطيع قياس هذا الأثر، وهذا اللي احنا نقوم فيه سنويا، نجمع إحصائيات نعلنها وننشرها على موقع المؤسسة، إحصائيات سنوية نبين أثر مشاريعنا على المجتمع اللي احنا نخدمه، وبحيث ان ايضا نكسب ثقة الداعمين والشركاء في هذا العمل.
1: وتلعب وزارة التنمية الاجتماعية دورا محوريا في تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة وتقديم التسهيلات للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، إلى جانب الإشراف على أعمالها وبرامجها بما يضمن جودة المبادرات المقدمة وكفاءتها، ويوجه الجهود الخيرية نحو مشروعات تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
2: طبعا اليوم العمل الخيري المستدام أصبح منظومة متكاملة، ولله الحمد تم تكريم جمعية مدينة عيسى الخير الاجتماعية من قبل جمعية البحرين للموارد البشرية السنة اللي فاتت 2025 في جائزة الاستدامة. وأيضا احنا عندنا عشان نحرص على الاستدامة عندنا الآيزو الخدمة المجتمعية ل 26,000، عندنا عدد من المشاريع الاستدامة. واحد من ضمن المشاريع المهمة في المؤسسة الدعم تمكين الأسر، وعندنا شراكات في هذا الموضوع بحيث ان احنا نحاول نطلق نحرك الأسرة من كونها داعمة الى انها تكون منتجة، وهذا طبعا بياخذ وقت ولكن الجهود ما زالت مستمرة.
1: وتحرص المؤسسات والجمعيات الخيرية في مملكة البحرين على ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات نوعية تشمل تمكين الأسر المنتجة وتنفيذ المبادرات الصحية والتعليمية وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، إلى جانب دعم الأسر المتعففة، ومن خلال تكامل جهود وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الأهلي تتواصل مسيرة العمل الخيري والإنساني نحو أفاق أوسع من العطاء المستدام، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كنموذجا رائدا في التنمية والعطاء الإنساني.
3: بين الابتكار والتكافل المجتمعي ترسم المبادرات المستدامة مساراً جديداً للعمل الخيري يعتمد على بناء الإنسان واستدامة الأثر، فكل مشروع ينفذ اليوم لا يركز على اختيار وقتي فحسب، بل يضع حجر الأساس لمستقبل أكثر استقراراً للفئات المستفيدة، ليظل العمل الخيري قوة دفع حقيقية للتنمية الشاملة.
4: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة أمينة إبراهيم الجاسم، مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك معنا في نشرة الأخبار. إذن كيف تسهم المنظمات الأهلية في مملكة البحرين في ترسيخ ثقافة العمل الخيري المنظم، وما الذي يعزز من فاعلية مبادرتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع؟
5: يا أهلا ومرحبا فيكم. طبعا يمثل العمل الخيري أحد المكونات المهمة في منظومة العمل الأهلي في مملكة البحرين، والمنظمات الأهلية طبعا تقوم بدور أساسي في هذا الجانب من خلال أنها تكون قريبة من المجتمع وعلى علم ومعرفة باحتياجات مختلف الفئات فيها، وما تنفذ من مبادرات وبرامج طبعا تساهم في تقديم الدعم والمساندة وتعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي. وكذلك يحظى طبعا العمل الخيري والأهلي في مملكة البحرين بفضل الله باهتمام ودعم متواصل في ظل النهج الإنساني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من دعم للمبادرات المجتمعية وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتكافل. وفي وزارة التنمية الاجتماعية نحرص على أن يكون هذا الدور قائم على أسس تنظيمية ومؤسسية واضحة، لأن فعالية العمل الخيري لا ترتبط فقط بحجم المبادرات أو عدد المستفيدين منها، وإنما طبعا ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وكفاءة إدارتها وقدرتها على تحقيق أثر ملموس ومستمر. ومن هاي المنطلق طبعا تعمل الوزارة على رفع كفاءة المنظمات الأهلية من خلال البرامج التدريبية

0: التوعوية اللي تقدمها لها، وكذلك تقديم الدعم والإرشاد، وتعزز الجوانب الإدارية والمالية والحوكمة، إلى جانب أنها تشجع على تطوير هذه البرامج ومبادراتهم طبعا بما يتوافق مع المتغيرات والاحتياجات المجتمعية. كما أن من العوامل المهمة في تعزيز فاعلية هذه المبادرات الخيرية التخطيط الجيد وتحديد الأولويات والفئات المستهدفة والاستفادة من البيانات والاحتياجات الفعلية، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في توجيه هذه الجهود والموارد بصورة أكثر كفاءة طبعا لتفادي تكرار هذه المبادرات والوصول إلى المستفيدين بالشكل الأمثل والصحيح. وطبعا في اليوم الدولي للعمل الخيري نؤكد أن المنظمات الأهلية في مملكة البحرين تمثل شريكا فاعلا في خدمة المجتمع، وأن تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير أساليب عملها يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الخيري المنظم.
1: نعم.
0: ويجعل مبادراتها أكثر كفاءة وتأثير واستدامة.
1: نعم السيدة أمينة إبراهيم الجاسم، مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. ترأس معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني أعمال الاجتماع الخامس للدورة 18 لمجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين. وأكد معالي أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية وتوسيع نطاق العمل التطوعي واستقطاب الشباب والناشئة وتأهيلهم للمشاركة في أنشطة الجمعية. بدوره أكد الأستاذ مبارك الحادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني أن الجمعية ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير العمل الإنساني وتعزيز كفاءة برامجها ومبادراتها. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع كذلك على أبرز نشاطات وفعاليات الجمعية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، واستعرض الاجتماع خطة تفعيل يوم الهلال الخليجي الذي يصادف 23 من أكتوبر من كل عام. كما بحث المجلس استضافة الجمعية دورة حول التغير المناخي والإصحاح البيئي، هذا وافق المجلس على مقترح تكريم الأعضاء القدامى في ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع. حصدت مملكة البحرين جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 في سلطنة عمان، وتسلم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات جائزة المؤسسة المستدامة، كما تسلمت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات جائزة المرأة الرائدة في التنقل.
2: التنقل الأخضر والاستدامة في قطاع المواصلات ملفات تتقدم على أجندة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تسارع التحول نحو حلول نقل أكثر كفاءة وتوسع الاعتماد على التقنيات والممارسات الداعمة لخفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد. توجه خليجي برز في ملتقى التنقل الأخضر 2026 في نسخته الثانية بمدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث شكل الملتقى مساحة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض المبادرات والحلول المبتكرة الداعمة لتطوير منظومات النقل المستدام.
3: فائز في الجائزة الأولى هي جائزة المؤسسة المستدامة، ونقول ألف مبروك لي مينا خليفة بن سلمان من مملكة البحرين، ألف مبروك عن مشروع الطاقة الشمسية وإزالة الكربون.
2: ومن استعراض التجارب إلى تكريم النماذج المتميزة، حصدت مملكة البحرين جائزتين ضمن جوائز الملتقى، هما جائزة المؤسسة المستدامة وجائزة المرأة الرائدة في التنقل، في إنجاز يعكس حضور المملكة في مسارات الاستدامة وتطوير قطاع المواصلات. وعلى أرض الواقع تتجسد هذه التوجهات في مبادرات تتوسع معها حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب خفض الانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتطوير منظومة النقل البري ودعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية. وبهذا التكامل بين الاستدامة والتطوير

0: تمضي مملكة البحرين نحو منظومة نقل أكثر كفاءة وابتكارا، مستفيدة من التقنيات والحلول الحديثة، بما يدعم مستهدفات المملكة في الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.
1: عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الأمناء أهمية الدور الذي يطلع به معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لترسيخ مسيرة العمل الوطني وتعزيز الوعي السياسي لجميع فئات المجتمع. وشدد سعادته على حرص المعهد في مواصلة تطوير البرامج والمبادرات بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز قدرته على أداء رسالته الوطنية في نشر الثقافة السياسية والدستورية. هذا وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المرتبطة ببرامج المعهد وخططه ومبادراته خلال المرحلة المقبلة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات. وفي هذا السياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدمته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وضمان عدالة وشفافية القرارات الصادرة عنه، مضيفة أن إعادة هندسة الخدمة يعكس حرص الجهاز المستمر على الارتقاء بخدمته وتطويرها بما يلبي احتياجات الخاضعين ويعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 143 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والثالث من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية حول برنامج مساندة الذي أطلقه صندوق العمل تمكين بهدف دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الراهنة. ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية للدعم، كما يوفر دعما يصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية المخصصة لرأس المال العام.
2: بدعم يصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية ومنح لتغطية النفقات التشغيلية والأضرار، نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية حول برنامج مساندة الذي أطلقه صندوق العمل تمكين لاستعراض آليات الاستفادة من البرنامج بهدف دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الراهنة. البرنامج يتضمن ثلاث مسارات رئيسية للدعم، تشمل تقديم منح للمؤسسات المتضررة إلى جانب منح لتغطية النفقات التشغيلية لمدة تصل إلى 3 أشهر. أما المسارين الثاني والثالث من البرنامج يستهدفان عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
3: البرنامج أصلا أساسه حق يفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من بعد العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين، ففي كثير قطاعات تأثرت، وعلى هالأساس صار ذي البرنامج عشان إن شاء الله المؤسسات الأثر يكون عليها أقل. وطبعا الشكر موصول حق قيادتنا الحكيمة اللي هي دائما في كل المشاكل وفي كل الأشياء اللي صارت دائما كانوا يحرصون على أن أصحاب الأعمال ما يتأثرون، وهاي البرنامج كان آخر مثال الحمد لله رب العالمين. الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا، واليوم تمثلت بشكل جلي حق الجميع بين غرفة التجارة وتمكين، وطبعا هذه الشراكة راح تكون مستمرة.
2: وشهدت الورشة نقاشا تفاعليا مع أصحاب الأعمال، فيما قدم ممثلو الجهات المعنية الإيضاحات اللازمة بشأن مسارات الدعم ومعايير الأهلية وآليات التقديم والاستفادة من البرنامج.
4: هدف هذه الفعالية مرة ثانية توعية الجمهور، لا سيما أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالدعم اللي ممكن يحصلونه خاصة في هذه الفترة. فإحنا أسسنا برنامج مساندة حق دعم

0: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اللي تضرروا جراء العدوان الإيراني الآثم على البحرين والمنطقة بشكل عام. واليوم تشاركنا معهم في المعلومات الموجودة عن البرنامج ولا سيما التغييرات اللي صارت من بعد تمديد البرنامج وشنو أثره على المؤسسات.
1: وتأتي الورشة ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والتعريف بالبرامج والمبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز استقرار المؤسسات واستدامة أعمالها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: أعزف غرامي يا وطن. كلمات جمال المحمي. ألحان حسن الحداد. توزيع خليفة زيمان. غناء أحمد الجميري. من مهرجان البحرين للأغنية الوطنية.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وإحساسها وخوانج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الإحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: علي الأنسي هو علي بن علي الأنسي، من مواليد صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية سنة 1933 ميلادية. نشأ علي الأنسي في عائلة متوسطة الحال، فوالده كان يعمل بالجيش ويضطر إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى. تلقى تعليمه الأول في مدرسة نصير الابتدائية، ثم انتقل إلى منطقة ذمار ليعيش مع أخيه القاضي محمد الأنسي، ومن ذمار إلى تعليمه.

جاني. مرحم دموعي مضر في الخ

بدأ ذوقه وحسه للموسيقى حين بدأ الاستماع إلى اسطوانات الفنانين اليمنيين القدامى أمثال الماس والجراش والعنتري، وتأثر كثيراً بمحمد عبد الله السنيدار الذي أصبح صديقه الحميم. غنى مطربنا علي الأنسي لشعراء اليمن المعروفين آنذاك كعلي صبرة ومطهر الأرياني وعباس المطاع. بدأت موهبته بالغناء تظهر مع أول أغنية وهي هم يمنعوا عيني لحسنك لا ترى، وهي أغنية للفنان الماس، وسمعه أخوه العميد أحمد الأنسي حيث أعجب بأدائه وشجعه على خوض غمار الغناء.

بعدها أخذ مطربنا تعلم العزف على آلة العود، حيث تمكن من أداء أول أغنية له عزفاً وغناءً، وكانت بعنوان يا قلبي المعنى على اشترتاب. ووصل مشواره الفني مما أكسبه مكانة كبيرة على المستوى الشعبي والرسمي لاهتمامه بإحياء التراث والفولكلور اليمني، وخاصة فنون المنطقة الوسطى من اليمن.

توفي فناننا الكبير علي الأنسي سنة 1981 للميلاد، تاركاً فراغاً كبيراً بساحة الأغنية اليمنية.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: سهمان بواب
1: صور شعبية
0: مصيباً بالأماني
1: صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم. الشاعر هو حسين بن مشرف، حسين بن علي بن مشرف، من قبيلة تميم المعروفة، من مواليد الرفاع في حوالي أو قبل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. هو من الأدباء المشهورين في البحرين، وتعاطى الشعر النبطي فقط، ولو أن كلماته من خلال القصائد تلمح أو تنبي بأنه بإمكانه نظم الشعر النبطي العربي أو الفصيح، ولكنه لم نعثر على أي دليل على ذلك. الأديب مبارك الخاطر عرض لرسالة نشرها حسين بن مشرف في إحدى الجرائد المصرية، وأعتقد أنها جريدة المقتطف، في بعض استفساراته، وهذا يدل على أن حسين بن مشرف كان يطلع ويقرأ في الصحف التي تصدر على في عصره أو أبان حياته. بعض المعاصرين للشاعر أو اللي لحقوا على الشاعر يقولون أنه عمر حوالي 100 عام أو أكثر، حيث أنه توفى حوالي عام 1348 هجري. كان في بداية حياته يقيم في الرفاع، ولكن اضطرته الظروف إلى الرحيل إلى المنامة،

أقام فيها فترة طويلة، ولكنه ظل يحن إلى مسقط رأسه وإلى البلد اللي ترعرع فيه. مجلسه حسب ما يذكر كان مجمع لرجالات البلد في فرج الفاضل في المنامة، ويذكر أنه آل على نفسه أو أقسم أن لا يقول قصيدة إلا في مدح الشيخ عيسى بن علي أو عياله. وبالفعل إلى الآن لم نحصل أو ما شفنا أي قصيدة خارجة عن هذا الغرض، ولكن الميزة اللي تميز في حسين بن مشرف في قصائد المدح أن مدحه عذب، غير بعض المدح اللي نقراه في القصايد وما ترغبها النفوس، مدحه كان لذيذ. وأما القصيدة اللي بنسمعها الليلة فكانت في الشيخ عيسى بن علي، ولكن في بداية القصيدة كانت تشوق إلى الرفاع وعلى أيامه اللي قضاها فيها يحن لها، فيقول في القصيدة: خيالات طيف، خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. خيالات طيف، أو شذا نفح لذيالي، أو الوصل من عطف المحبين يهيالي، أو رسالة هاجت لبانات مولع سرت تستحث الشوق والدمع همالي. كذا تفعل الفرقة كف الله شرها، كذا تفعل الفرقة كف الله شرها، هنيا لمحروم الهوى خالي البالي. أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضئما وغربالي. أجل عنك ما عيش الفتى في حياته على الهجر إلا عيش ضيما وغربالي. رعى الله دارا يا بن غانم خلافك بها التبر مهضوم وكسب الثنا غالي. مراتع دقاق الريم خمرية الشذا حمتها رجال تشتري الحمد بالمالي. سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مضالي بها 20 مع 10 أحوالي. سقاها الحياة ما خامر القلب ودها مضالي بها 20 مع 10 أحوالي. أجاذب حمامات اللوى شرعة الهوى حنينا كما الضيرين في ربعها الخالي. تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي. تطالبني اللذات بالشرح والروى وأنا غارما ما حمل الشوق حمالي. سميري بها بدر إلى حندس الدجا ونهاري نديم الشمس تعظيم وجلالي. والثالث الهوى شنيب ومسفوح من الكرم جريالي. على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لمذهب غالي. على واضح الغرة صبوحي وصبوتي، على واضح الغرة صبوحي وصبوتي إلى عدة العشاق لي مذهب غالي. هو المبتلي المفتون كهل ويافع وأنا همت هرم أتبع الغيد محتالي. هلوع ولوع النفس روم إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي. هلوع ولوع النفس روم إلى الحما سلامي على ذيك المغاني والأطلالي. لك الله من داع دعا مغرم سعى إلى طاعة المالك ملب لما قالي. مسافير يا ركب على كوار ضمر ذياب السرى ربد إلى سر باللالي. إلى عرجت تفري ربار نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي. إلى عرجت تفري ربار نجد أنجد صريعا على عرصات الأطلال عجالي. شفى نفس حرج حمل درج الرسالة، شفى نفس حرج حمل درج الرسالة. إلى كعبة الوفاد شدي وترحالي. فتن له فتن له على جزل المواهب مذاهب كما الغيث يحيي باذر النبت والبالي. أود الشكالة واهتوي كل خير وصوغ القوافي وازبن المرقب العالي. تعودت تطربني مدايح محمد، تعودت
تطربني مدايح محمد أغني وتهتز المكارم بلمثالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي أحلي بها جيد المها وعرجسها فخارا بعيسى أول المدح والتالي ألا يعوض الروح لو ينصف الهواء هواكم أراها الرشد

0: من طيب الأعمال. ألا يا عويض الروح لو ينصف الهوى هواكم أراه الرشد من طيب الأعمال، ولكن يعوق النفس عما ترومه عزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي، ولكن يعوق النفس عما ترومه عزومي بمفهومي وهيبتك وجلالي. أخ الحمد ذبح العمد قودن بلا فدا فديتك، ومطرود القصى حده الجالي، ترالي بحسن الظن إلى قصرت بي عن الهمة العليا بشيمتك أمثالي. لكم مني الحمد الذي طاب نشره، ولي منكم العفو الذي يستر الحالي.
1: ظليت ندمان من فقد الحبيب وعود، تاهن دليلي بحسبات الوداد يعود، حالف بجاه النبي لا يا حبيبي عود، دنياي بعدك تولت وانكفت رايحة، من حيث يوم النوى روحي معك رايحة، ودي بقبل الجفة أشم لك رايحة، أنت مرامل معنه يا دجيج العود. عبد الله بغمار.
2: شفت العجب يا عرب إيش الضبفهم خبر، هديبهم بيض اليوم فيهم خبر، ما كنت لك فص في كل الملا يا خبر، سبحان من صورك يا زين في حكمة، وادعاك للبيض نظرة وشوفتك حكمة، يا الله يلي علينا طايل الحكمة، آهن بموت سبب موتتي من خبر.
3: باب الموده غلق ورشيفت عقبه بلن، كني طفيل انوح الليل فقد البلن، مركب سعودي هلش وازيت عقبه بلن، ما يستحمل الوزر دوبي ترامابي، والدهر يا صاحبي بيح ترامابي، يا عين هلي دمع دمعي ترامابي، أكست عكس ما يفيد صاح عكس البلن.
4: يا ضبية البان ترعى في خماي الورد، خدود كالجل النار ولون الشفاية، ورد من مبسم ينضح العنبر وريح الورد، من غوطة الشام رمان الصدر وارد، طوله كما الرمح ما يشكي القصر، وارد من فوق الأرداف مجدول الجعد، وارد لو دونها سيوف عنه ما تراجع وارد.
5: يا بدر الأوصاف شلي مانعك مني، إيش اللي دي هايبك يا مهجتي مني، ما أدري التغلى لو هو خوفتك مني، آمن باللي تعبده بالعرش طامي، السد بيني وبينك خافيا طامي، لفدي لك الروح وكل ما تبي طامي، قلبي ودك ولا لي صدة من ولا لك صدة مني.
0: زاد العنا زاد العنا والقلب مني شقيته، الله عليم كم أنا منه جاسيت، حبه سرى في خاطري ما قويته، مثل الخليج اللي بتلب بقعة الزيت، يا ليت بيتي ينبني يم بيته، وطاول المكتوب من طوفة البيت، أبيات رقيقة وحلوة لشاعر من شعرائنا الشباب من قرية الزلاق، يسعدنا أن نستضيفه في هذا اللقاء، نسمع منه رأيه في الشعر ودوره في تأدية الكلمة. نستضيف في هذا اللقاء الشاعر الشاب عبد الله خلف الدوسري. مساك الله بالخير أخ عبد الله.
6: الله يمسك بالنور يا أخ مالك.
0: كيف حالك؟
6: الله يسلمك.
0: طبعا احنا عرفنا الأخوان المشاهدين بكلمات بسيطة عنك، لكن نحب نسمع منك أنت التعريف الوافي.
6: عبد الله خلف الدوسري، من مواليد أكتوبر 1961، موظف في مركز الوثائق التاريخية بديوان سمو ولي العهد، الحالة الاجتماعية أعزب.
0: طيب بدايتك مع الشعر النبطي متى كانت؟
6: والله كبداية كانت سنة 76، إلا أن أشوف أن البداية الصحيحة هي كانت عام 1979، يعني قبل 7 سنوات، لأن هي الفترة اللي بديت أني أنا أنشأ فيها، وهذه الفترة اللي أعتبرها أنها فترة البداية،
0: يعني تعتبرها فترة نضوج.
6: إيه نعم.
0: والفترة الأولية
6: لأن يعني كانت قبل سنة 79 ما كنت يعني واثق بأن أنا أنشر أو أطلع إلى الناس بالقصايد، خوف من أن تكون هذه القصايد فيها نوع من يعني

0: يرتقى إلى مقومات القصيدة الصحيحة كالوزن والقافية إلى ما آخر.
1: طيب ما تذكر أول قصيدة سويت تعتبرها أول قصيدة، سواء كانت محاولة أو قصيدة جيدة على الاختيارك أنت؟
0: والله كمحاولات أنا كما يعني أسفت الذكر بأن كمحاولات أنا تجاهلتها من قبل سنة 79. لا أنا ممكن أقول لك قصيدة من عقب فتت النضوج أو فتت المرحلة الصحيحة اللي بديت أن أنا أكتب فيها. قصيدة أقول فيها: البارحة ناديت خلنا بعيدي، الصاحب اللي ما خلف لي مواعيد، بس باب علم كدر افراح عيدي، ما شفتنا فيه الهنا والتساعيد، اللي جرى يا ليته كان بيدي، امرا بغاه الله ولا فيه ترديد، يا ليت من قف بغرامي يعيدي، يشهد على اللي صابني ليله العيد. حزني وهمي وانت حابي شديدي، هم من هو جاس وغم من تنكيد، جرح لجا بكسر ضميري قعيدي، وما ينتزح يا كود انسى التواديد، اللي على فرقاه شوقي يزيدي، ما ينتزع ذكراه لوم الحواسيد، سلمت له أمري على ما يريدي، وبدالي الصافي بلية تلاديد، حسبي على يوم تقفى بسيدي، حظي على الله وين ذيك التخاديد، أصبحت هذا اليوم شروى الشريدي، من فقدة الغالي بدا الشوق بيزيد، وش حيلتي لي صار نومي عنيدي، بينه وبين العين هجر وتصاديد، إلى آخر القصيدة، والقصيدة طبعا أطول من هذا.
1: جزاك الله خير. طيب الأغراض الشعرية اللي تمم فيها؟
0: الغزل فقط
1: إلى الآن. الغزل فقط؟
0: الغزل، أي نعم.
1: ليش الغزل؟
0: لسبب واحد، هو أني أنا ما زلت في مرحلة البداية.
1: نعم.
0: ولابد لأي إنسان في مرحلة البداية، لأن تعدد الأغراض في نظري هو يعني
1: ضيع الجهد أو
0: لا، مثل ما تقول يعني يتوه الإنسان في كثر يعني ما يقدر يركز على
1: يعبر التعبير الكافي،
0: نعم، أو ما يقدر يعطي الكلمة حقها. فعلشان كذي أنا أحب أن أنا أكون أبتدي بالغزل، وبعدين لما يكون عندي مثل كمحافظة على مستوى، يعني هذه أهم شيء.
1: هو الملاحظ أن أكثر الشعراء الشباب بداياتهم كلها غزلية.
0: إيه نعم، وهو يعني يمكن يكون للتجارب يعني نعم. دور كبير.
1: والسن له بعد حكم.
0: إيه نعم.
1: يعني كل ما كبر الإنسان تغيرت الأغراض اللي
0: بالطبع.
1: ينظم فيها.
0: إيه نعم صحيح.
1: أعزائي المشاهدين، الشاعر عبد الله خلف الدوسري، من معروف بين الأوساط الأدبية أو أوساط الشعر الشعبي والنبطي أنه معد ومقدم برنامج نسايم الريضان في إذاعة البحرين، وهو برنامج جيد وناجح. من خلال تجربته مع هذا البرنامج نحب نسأله عن دور الإعلام، ما رأيه في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة الشعبية؟ ما رأيك أخ عبد الله في هذا الكلمة؟
0: والله بالنسبة عن الإذاعة،
1: توجه الإعلام يعني وسائل الإعلام عامة، الإذاعة والتلفزيون وغيرها.
0: أنا بقول كلمة، يعني أنا بقول عن الإذاعة، لأن أنا اشتغلت مع الأخوان في الإذاعة. هذه مو على أساس أن أنا أقدم برنامج، لا، إنما الأخوة في الإذاعة يعني ما قصروا في برنامجين، اللي هو نسايم الريضان وسوار الليل، وكل برنامج مدته ساعة كاملة يعرض أسبوعيا، وهذه حقيقة يعني خطوة جيدة. أيضا أنا لاحظت في التلفزيون هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون بداية انطلاقه حول
1: إن شاء الله لبرامج الله إن شاء الله. طيب أخ عبد الله، من خلال تعاملك مع الإذاعة والبرنامج نسايم الريضان، إيش رأيك في تطور الشعر النبطي أو الإقبال عليه؟ هل تحس أن فيه إقبال، فيه تطور، فيه كلمة صادقة؟
0: والله من خلال تجربتي أنا في برنامج نسايم الريضان، الحين برنامج نسايم الريضان صار له تقريبا أنا أعده وأقدمه حوالي سنة ونص، في أخوة مستمعين كثيرين يصلون إلى البرنامج، يعني لمست أن هناك تقدم، يعني لاحظت أن في بعض الشباب يعني عنده إصرار على أساس أنه يوصل إلى شيء في كتابة الشعر، يعني رغم الأخطاء اللي يوقع فيها مثلا في الوزن أو القافية، وطبعا هذه أخطاء يعني تحدث دائما لأي مبتدئ في الشعر،
1: صح،
0: إلا أنا لمست يعني حقيقة منهم كل تجاوب وكل تعاون، وهذا التعاون رجع لهم أهما بالفائدة، على أساس أنهم تطورت عندهم معرفة الشعر، فتم تتيني قصائد حقيقة الحين مربوطة المعنى، مربوطة الوزن، يعني منسقة القافية، وحقيقة قصائد تمام جيدة.
1: يعني

0: نبي نخص عن الشعر بين الشباب في البحرين، ايش رايك في المستقبل؟ هل في مثلا خامات جيده من خلال الرسائل اللي تجيكم؟ ايش تتنبأ يعني، هل الكلمه الشعبيه رايحه تظهر وتاخذ مكانها او انها رايحه تندثر؟
1: والله اخبارك، في نوعين من الناس، في ناس تحب انها تتعلم وتواجه النصيحه، يعني مثل ما نقول بروح رياضيه. يعني لما تقول ان القصيده مثلا غير موزونه، حاول انك تكثر من القراءه مثلا، حاول. احنا ايضا نفس الشيء، يعني كنا البدايه يعني مثلهم يمكن ازيد، لكن بمرور الوقت وبكثر القراءه يعني طبعا تنمي الموهبه، ويحاول الشاعر المبتدئ الوصول الى شيء. انما في ناس لا يتقبلون النصيحه وتلقاهم انهم سريعين في التطور، وهذه اللي انا لاحظته. ولكن هناك يعني شباب وايضا مستمعين ومستمعات يرسلون للبرنامج من البحرين ومن خارج البحرين، حقيقه لاحظت بان هناك يعني تقدم ملموس في الشباب.
0: طيب اخ عبد الله، انت راضي عن نفسك، عن مستواك في الشعر؟
1: والله حقيقه اي انسان يعني طبعا انا ارضى عن مستواي اذا قدمت شيء يرضي الناس.
0: نعم.
1: اذا حسيت ان الناس رضوا عن مستواي انا رضيت عن نفسي. ما ادري شلون يعني ارضي نفسي، هل انا ارضي نفسي مثلا ان انا اكتب قصيده متكامله؟ يمكن اكون راضي نفسي على اساس ان انا ارضي غيري يعني، وهذا اهم شيء.
0: الحين ما عرفنا الجواب، هل انت راضي او لا؟
1: والله حقيقه سؤال
0: يعني راضي.

0: أبوك فيصل عبد الله بن سالم، هذين طبعا توفوا من زمان الله يرحمهم.
1: غيرهم من الشعراء بعد؟
0: غيرهم الشعراء عندنا شاعر بعد المرحوم فهد بن بطاس الدوسري.
1: نعم.
0: اي نعم. والله هذا اللي سمعت عنهم. ايضا سمعت عن شاعر الحمام بن راشد ايضا الدوسري، سعيد بن ياسر
1: ما شاء الله.
0: اي نعم، هاي والله اللي سمعت عنهم بانهم يعني شعراء عاشوا في الزلاق، لكن انا حقيقه حاولت جاهد بان نحصل على شيء من قصائدهم، وكان يعني نشرت انا موضوع في مجله القوه عن شاعرين من الزلاق، واكتفيت بمايد بن محمد وعبد الله بكفسان لعدم وجود مصادر اكثر دلني على الشعراء الباقيين.
1: طيب احنا بنسمع منك نموذج لاحد هؤلاء الشعراء، نموذج شعر بسيط ابيات قليله.
0: والله في قصيدة حق عبد الله أبو كفيسان يقول: يا ونتي ونت عويد بدابه ومشاغب قلبه فراقه عبيب مسمهين ما يندرى وش جرابه مما بقلبه ما دري خبث لو طيب والحب لو يولى بعيرا رمابه خلاه مرمي تحوفه قصاصيب قبلك يرين ناح بول شبابه ومن الهوى يلعي بروس المراجيب انطعتني درب الهوى سد بابه وعبد الهك يوم بين بك الشيء وسلامتك. هذه اللي احفظ منها كم من بيت يعني.
1: طيب الشعر النسائي ايش دوره في الكلمه النبطيه؟
0: والله حقيقه في شعر نسائي قايه الروعه، واعتقد انه يعني لولا القيود المفروضه، القيود الاجتماعيه المفروضه على الشاعرات لكانت انطلاقه اكبر يعني، لان في قصائد حقيقه يعني الشعر النسائي ما ادري كمثال شاعر عقاريد السعوديه ومهات الحوضه وعذراء الجزيره والعروس الاسيره من الكويت، ايضا بعض المستمعات يرسلوا لي الى البرنامج تحس ان هناك يعني
1: في البحرين عندنا شعر نسائي.
0: اي والله في عندنا شعر نسائي، عندنا تحصل ان للبرنامج كان قصائد حقيقه الشاعره الوائليه من البحرين. نعم. حقيقة الشاعرة يعني جيدة،
1: يعني البنات أو الشعر النسائي لا في قيود تمنع انتشاره.
0: اي نعم، القيود الاجتماعية،
1: لكن أنت من خلال الرسائل التي تيكم تلمس أن في محاولات، يعني في ولو أنها ما ترقى إلى مستوى الشعر الجيد.
0: نعم.
1: الآن.
0: نعم.
1: لكن في محاولات،
0: في محاولات ويعني تبشر بالخير حقيقة في المستقبل. نعم. وبفضل التوجيه إن شاء الله، وهذا يعني راح يكون في شيء جيد.
1: نعم. طيب اخ عبد الله، مع من شعراء تبادلت القصيده؟
0: والله لي مسجلات بس انها يعني بسيطه ومقتصره على شعراء من البحرين، الشاعر ابراهيم السبيعي وعبد الله ابو غمار، وبيني وبين محمد بن عبد العال العتيبي.
1: طيب. اي نعم. نبي نسمع قبل ان نختم اللقاء اخر ما نظمت من قصائده.
0: والله حقيقة ما أنا يعني شيء اللي أنا ما عندي شيء جديد، ولكن فيه رد على قصيدة وردتني من محمد بن عبد العال العتيبي.
1: نعم.
0: من ضمن ردي أقول: هل كيف روح صابها البين تشفى، هيهات تشفى لولاها الطب معروف، وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من بها القلب متلوف
1: متلوف،
0: وعروق قلب من عن الهم تلفى، يا كيف يصحي من به القلب متلوف، وهاجوس فكرا ما له اليوم مرفا، وده يعيش خافق يدوم في خوف
1: في خوف،
0: يا ليت عين تلقب الزول تقفى، ساعة هو يدله خاطرا فيه مشخوف، مما رأيته نشف ريق نشفة، ودع ضميري من بلاويه مكتوب، يوم حلمتني لي الروض ملفى، على جواد وخلفي الترف مردوف، ويمطر علينا المزن شهد مصفى، وشفنا البرد شنه من الدر مصفوف، والضحك انه من ترانيم عزفة، نضحك ونلعب والعتب صار محذوف، وحين صحيت الصبح قالوا توفى، استاحش الدنياي وزرابي الخوف، يا حيف راح اللي نوده وقفى، ورث على قلبي من الهم مرضوف، والله مالي فيها والغير شفة، لو كان زينه بالقمر صار موصوف، ما همني والله وضحى وطرفة، لو ببكي الايام ما تعودي لي نوف، انا شدم بعده عن العين كلفة، أزريته كف دمعة العين بكفوف، أنا شدم بعده عن العين كلفة، أزريته كف دمعة العين بكفوف، المهم لين أقول له: حتى يشلو جنك من البيض ألفة، احذر يغرك بالولع زول نفنوف، أنت الحلال الطيب دايم وتصفى، ذخرني ليمال الدهر يوم بصدوف، تلقى بها

0: ستر وزين وعفة ما هي من اللي تنتظرها ورا الطوف، ولو كان قافك ما ولو كان قافك ما نظمته على الفا بيطول شرحي ما توفيه الحروف. سلامتك.
1: يوم من الايام تعرف سوالف زين، تشوف هذه زراعه الشيخ حمد والصافريه والدنيا ذي المنطقه ايش سببها؟ يوم من الايام يرسين العصر، يالس العصر يجلس واحنا نركب من هذه بالخيل قدامه. اي نعم. ولا جاي واحد من الرعيان، رعيان من الرشاب يدن رشابه، قال واحده من الرشاب طاحت يدها في يفره ولا ظهرت. اي نعم. امر على الموتر يجيبونه وركب الربع شل بعد موتر الثاني بك ابو موتر، سحبنا حق الناقه نظهرها وينا حق الناقه تعاون الريال عشله ولا من كسره. اي نعم. امر عليها قال يذبحونها يفرجون لحمها على اللي يبي. طال ظافر محمد الله يرحمه، ابو حمد بن ظافر طال مكان يد الناقه كذي، ويوم طال اللي يشوف شنه ديبان يمشون شي يمشي، قال شحنه تعال طالع طال عمرك. يطالع إلا ديبان ما يمشي تحت الأرض، تحت الأرض ما يمشي، وهذه يفرة قال حفرة
2: خاينة من الماي،
1: مو من الماي أثر ذي عين جاهلية
2: ما شاء الله قديمة
1: قديمة وتسقي منطقة البحر كله، وهي بوديك أروكيها نتيوم عين تاريخية. ويوم طل وشافها قال حفر ودر مدارها، يوم تخبر كل إن شاء الله تراب اللي هناك مثل الثقبة مثل البنية. اي نعم. الحين ما قرب رجع الصغير ودي يوم ثاني يا يبي السبي يبي قال نروح سيده نطلعها، يو طلعها قال هي نمشي على جدها، ويوم ينا في الضلع في الضلع ولا هناك مثل طوفة مثل السور. اي نعم.
2: يعني لها أثرهم،
1: لها أثر
2: بر فوق وظاهر
1: فوق في الظل بروك اروكيها ان شاء الله. نعم. امر يا ابو عامله وحفروا العين دي كلها، ويوم حفروا العين ولا يوم ظهر ذاك الماي والدنيا، وحفروا الارض الساب مالها وزرعوا عليها السبيليات اللي تشوفها وهالدنيا وهالنخيل والمناطق اللي استوت سبت الناقه ذي يوم قصت يدها.
2: ما تعرف اسم العين ذي سموها؟ نعم. لها اسم
1: وقف الله عاد يا اخوي
2: ما تذكر
1: بس ما عرفنا احنا ولا ما عرفنا
2: كان ذي النخيل قبل ما في
1: قبل ما مش بس هناك دويل يا صغيره.
2: نعم.
1: يسمونها ما ادري نسيت عندي اسمها، وخذها عند الشيخ حمد حق واحد من الدواسر من هلا الزلاق، وامر الشيخ حمد ووصل الماي ولا الماي يمشي من ذيك الارض يهد على البحر، ويابوا العمال من السعوديه من الحسن يمكن 70 800 عامل عرفت الله عمرك، واشتغلوا من اللي خلى وكيل على العين ذي يحفرونها احمد بن عبد الله من الغتم، كان تعرف ان اكبر شيء من
2: نعم.
1: الغتم
2: نعم.
1: هو اللي خلاه يراقب على العمال اللي ينظفون العين هذه، وعقب حفروا طول عمرك الساب هذه وظهرت العين ولا يوم لست على ما قال سموها عاد ما نعرف الا عين السبيليات احنا، وسموا العين ذي السبيليات، ولا ذيك لها اسم لازم الدويلي ذيك
2: هي في الظل
1: مو في الظل الدالي هناك دويلة دي راعيها عنده بس انتفت عوينه صغيره عرفت الله عمرك، ويسقي دويليته دويلي صغيره عد. عقب تالي الشيخ حمد دخلها خذها وعوضها بدالها راشد بن مناحي الدوسري يسمونه من الدوسم ولا الزلاق. اي نعم له اسم عاد هذه، وذي سموها عاد الشيخ حمد السبيليات، وراحت عليها السبيليات اللي نشوفها الحين جت السبيليات
2: يتنا
1: زرع الشيخ حمد وراشد وهالدنيا دي كلها سببها بس الناقه ذي والذي ما مش كانت ابد. وهذه طال عمرك اللي هي بعد صخاره ما جت صخاره دير صخاره
2: مالك له ولا
1: وسبسب ما جت سبسب
2: هذه عيونهم
1: عيون جاهليه هذه كلها حفرهم الشيخ حمد
2: ثوان مواضع
1: هذه طال عمرك صخاره شمال العين ذي يوم شاف ذي العين مشوا ويا الظل ولا يشوفون طوفه
2: يعني هي اقرب حق اي قريه
1: قريه حق صدد
2: حق صدد
1: هاي صخاره شرجي صدد في في الظل بعد
2: في الظل
1: طول عمرك. اي نعم يم دور مبارك دل دور مبارك
2: اسمع عنه
1: شمال دور مبارك هاي مبارك واحد من طول عمرك من

0: هذول الفاضل هودر مبارك كان يروح في أيام الربيع بني الدويرات يربع هناك يسموه دور مبارك، وبنى وسوى له مزيرعة صغيرة نخل وحفر له فيها عين وغيره. هذه مسوي المالشية، المالشية ذي إحنا ندير شو مسوينها شو المالشية، وهو ألتق. إيه نعم، عاد ما أدري من سأله ها شلونك ويا زراعتك مبارك، قال يا زيارتك هيتي مالشية إن كلت المال كله، هو ألتق ما يقول المال كله، قال المالشية وقال المالشية وسموا القرية ذي المالشية على أسباب زراعة هذه مبارك الفاضل.
1: يا مشكور يا ابو راشد على هالمعلومات.
0: شكرا على الواجب، عندنا يوم بروح وياك جوله اروق مناطق وراسك العزيز يعني تاريخيه ومآثر اسف انها تندثر ولا حد يعرف عنها. اي نعم، حس محل عين يسمونها عين حسن، يوم الايام امر عليها الشيخ حسن عين حسن ما لحقنا على حسن ولا غيره،
1: هو حسن مصالح،
0: مو حسن مصالح. هي يقولون اللي تسقي المرخ، شوف المرخ الحين اللي فيه العرين هي اللي تسقيه، وأمر عليها الشيخ حمد بعد حفروها، لكن عقب صارت صعبة وغيرة وطويلة.
1: على ذكر هذا العيون، نعم، إن العيون الارتوازية اللي صارت في البحرين كلها بأمر الشيخ حمد.
0: على وقت الشيخ حمد طول عمري.
1: نعم، تذكر بعض العيون هذه؟
0: العيون الارتوازية طبعا أول عين انحفرت، نعم، إيه اللي في خرايب السادة في المحرق.
1: شاعرنا هذا المساء هو الشاعر عمر بن محمد بن سبت العماري، ولد في مدينة المحرق عام 1309 هجري، وتعلم الشعر بديهة حيث أنه كان أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. عمل في الغوص ثم أصبح نوخذ في سفينته الخاصة، نظم القصيدة النبطية، ولكن شهرته كانت في الموال، وتناقل الرواه مواويله. ونستمع إلى الراوي جاسم الملأ يروي لنا موالين من مواويل عمر العماري.
2: يا من غرامة ورود حشاي شيبها، نواظري من سهام البين شيبها، درت المحاسن أبد ما ريت شيبها، حب شدهني عن الطاعات والهاني، أنقض جروحي جميع الجاه والهاني، عند المواجه قلت يا زين والهاني، والزين قبلك عقول الناس شيبها. هاي المولى حق عمر العماري، حي ملف عديل الروح بقباله، حي عدد غيث وزمن انسار بقباله، في عد موصيت وزمن الطاف بس بقباله، وقبال خود لها وبخده شامات، مالي على الريم واللي حط له شامات، حدر البريق عناقش والمختفي شامات، رضوان في امرهم مامور بقباله.
1: عمر راوي احمد بن محمد بن فضل النعيمي فيروي لنا هذا الموال للشاعر عمر.
3: يا من غرامة بلد بحشاي ماذيني، وأسباب ترجل بعد يا صاح ماذيني، إن كان هذا سبات الحب ماذيني، ليته قريب ونازل عندنا في الحي، ويا سعد منه سعي صوب الحبيب وحي، يا طارشي بلق بالتحية وحي، وأشوف قلبي في هواهم دوم ماذيني.
1: وهذا لقاء أجريناه مع المرحوم راشد بن علي السليطي الذي توفاه الله بعد فترة قصيرة من تسجيل هذا اللقاء، يعطينا نبذة عن معرفته بالشاعر عمر. شكرا الله بالخير.
0: شكرا الله بالخير.
1: الشاعر عمر بن محمد العماري.
0: نعم.
1: إيش معرفتك به؟
0: معرفته بالغوص وياه راكب وياه.
1: ركبت وياه الغوص.
0: نعم. أربع سنين
1: وياه.
0: أول ما وياني محمد حاشي أحمد الحاشي، وياني يمعه ذاك الانتي القردالي.
1: نعم.
0: نهام.
1: المال.
0: مال القردالي.
1: نعم.
0: وأنا وياه. وياني صالح بن جاسم، وياني صليان علي، وياني في الغوص هذا لي، وعلى خير عمر لا ونعم به، يامر في الأماري قال إن شاء الله، عندنا أول غيسنا على السكان مال حال أبو ماهر.
1: زين يبا عمر يقول مواويل.
0: إيه نعم يقول مواويل، علمنا هو لأثر بننهم إحنا بموال.
1: نعم.
0: كان يقول وهلون هلون موال تلفانية فلانية، يقول هلون هلون.
1: تحافظ منه؟
0: أحافظ منه من عند العمر.
1: وأنت كنت تنهم؟
0: إيه نعم أنهم، أنا نهامي باي.
1: أنت نهمت؟
0: نهامي ينهم.
1: والمال بعد نهام؟
0: المال نهام.
1: إيه نعم.
0: ومن الآن والمال بس.
1: زين هم معدود مع الشعراء؟
0: إيه نعم نعم. إيه نعم موال عمر.
1: إيه نعم.
0: معدود منهم يبا من مباركة، هذا اسمه مباركة
1: من عنبر.
0: من عنبر واحد. ومن

0: شوح واحد من عبد انت
1: برقبه اي نعم
0: هاي من شعره
1: من الشعر البحرين
0: شعر البحرين هذا وهم منهم مكتوب منهم
1: ستحافظ من الموال حق عمر
0: عمر يا غره لو جان يا غره لو جان اسقني ثقالب وهل واسقني كاس معسول الثنايا وهل سلسل علي سبيل من عذابه وهل ما لي سوى غير ريما بالضحى فاتني مفتون في حبهن والحاضهن فاتني رفع طرفي لهن واشوفها فاتني أطارش الخل تفداك الحمولة وهل
1: أما الراوي علي بن صقر فلديه الكثير من المعلومات والقصص عن صديقه الشاعر عمر وقد زرناه وأجرينا معه اللقاء التالي يبقى علي نبغي نسألك عن عمر بن محمد العماري كم سنة صاحبته؟
2: والله حوالي 30 سنة
1: 30 سنة شو ذكرياتك عنه؟
2: ذكرياتي عنه في البر وفي البحر
1: يعني احنا نبغى نسأل عن ناحية الشعر يعني شو تعرف عن الشعر تحافظ شيء من الشعر من السوالف اللي مرت عليكم
2: أكثر شعر مواويل شعر ما عنده قصيد ما عنده كله موال الأغلب كله موال
1: الأغلب الموال
2: اللي ما عنده قصيدة واحدة كان في ذاك الوقت متزوج لحرمة من جزيرة العماير وصار بينه وبينه شوي سوء تفاهم وهي أخوها أخذها طلبها طلبة من عند مالك مشاهين وعزموا يدونها في الجالبوت في جالبوت عندهم اسمها لوشار مالت حصر وبها حير في بلال المبروك ودهام من فري ومرزوق من بلال وخالي من سبت وخطفت علينا ال 13 في الشهر ليالي قمر لما خطفت الجالبوت طلب مني قرطاس ورقة جبت القرطاس جبت الورقة
1: مقطع صرفتك كلها بالخير هو ما يكتب ولا
2: أبد ولا يعرف حتى اسمه ما يعرفه
1: نعم
2: جبت له الورقة وحني لوس على حس صاروي محل مدرسة عمر مدرسة عمر والسنبوق مساعد موجود هناك ذاك الوقت ميدف علينا أيام حمل قال أعرف ليالي البيض ما كدر الصافي مريض أنا قلبي ولا هو بمتعافي نحيل أنا جسمي على فقد خلتي ولي عبرة تذرف كما القيث هتافي ألا وشقا انجلت السفن عني ألا وعذابي حار فكري بلا صاف أزيت كني غريج في وسط قبه يلعب به الموي زلزاف نسف سافي وعزي الجسمي ليتنقض همتي وجروح قلبي وما تنكف بلا كافي وعزي اللي من لا يسمع شوار ناصح يندم برايه لو شجاع وعراف ألا يعني ديم يصير خريسان واشتف جمالية تقطع الوديان كالشافي تجاوز عليها واضبط السير بالفكر تراها كبرق في عصاريف الأصيافي فمن صاك بيت الجود والمجد والثنى فمن صاك بيت الجود والمجد والثنى حميد السجاي مثل الضيف واللافي عنو يمبارك وكبد المجد والثنى هو غايتي عزي هو درعي الضافي ونيت يوم مكفى عشير يمغرب على الخد دمعي اللي خصار هتافي تلاحقت الونات باليوف والحشي على فقد ريم من توي معطي جافي في شف من أهواه بانت شكيتي أخوي الذي حط العناني بل اكتافي كتفني على مال أطيجه وضرني وشق الجواش ما حصل صاحب صافي يرفاه خشفلي من الريم كنه لمن مشى وطيه على القلب قريافي ويرفاه من لاله في الضميرين مسكن غاية مرادي لا تواصيف وامثالي والختم صلوا عد ما هل وامطر على النبي المبعوث بالناس الأشرافي
1: صح لسانك
2: وسمحوا لي نقص منه قافين نسيتهم
1: مسموح يا أبو صقر
2: وفي القصيدة يعني أخوه يبر لأن أخوه يبر في وقت اللي كان قبل لي أخو الحرمة نهاه وقال له يا أخوي تراك ما أنت بعدل سيرتك مع زوجتك مش سيرة الرجال مع حريمهم في ذاك الوقت عمر ما يسمع ولا يطيع الين صار اللي صار بعدين في وقت النفس في وقت ذاك الوقت ذيك الليلة حلف مبارك أنك الجاب للتزوج مبارك من شاهين هست عبرة ثانية اسمها الفوتش وركبوا فيه وراحوا الدمام وتزوج في نفس الوقت اللي هو قال له مبارك وياب الحرمة واستكانوا إياها هي الحرمة اللي قبل والدتك أنت يا مبارك هي اللي ربتك في الدم عقب ما توفى ابوك وماتت في الدمام.
1: طيب يبا خلال هالثلاثين سنه في البحر ويا الموال لابد ان يعني جرت حوادث لكم، ذكريات، قصص، صار عليها موال وصار عليها سوالف، احضرك بعض الاشياء من هذا الشيء؟

0: إيه بس هذه قصص البحر فيها كان أول أن دش الخانشية في السنبوب وشارينا من عند الذوادة وميارين فيه الخانشية لجل صالحة حق الغوص دار عين الغيوب. الغيوب هي السرايات ضربة شمال أصبح من الصبح ونترنم بجيب أربعة أنفار عند السكان وأنا من عرضهم صوت علي قال لكم أبغيك في هالوقت هذي قال لي نعم هو تفر يالس عند السكان مصوب التفر لأن الموي بل السنبوك كله من أول الآخر قال أبي كتيب لي قرطاس تلاحقني زتات جبت له القرطاس قال يا زين إيش اللي إيش الذي خلاك تنساني ما نسى وداد لكم هل كيف تنساني يا زين إيش الذي خلاك تنساني أسباب ودي لكم ما أظن تنساني ما نسى وداد لكم هل كيف تنساني يا ورد للجعد مالي عن خيالك صبر ونحوس الأيام من عقبك سقتني صبر كل من طرى ما أسمعك عندي يقل الصبر ما أشوف وقتي على الشدات نساني في على الشدات نساني يعني الهوى اللي صايبني وكسافتنا في السفينة خطر تطبع في ذاك الوقت كان هو على باله
1: ما أشوف وقتي
0: على الشدات نساني
1: طيب وصاقر نوح الفواخت سطام بحشاي وابراهن شنه الفواخت هذه ونبي قصته
0: هذه طال عمرك الفواخت كنا نجلس في أربعة مكانات صرايف ذاك الوقت صار كود دور ما مش دور نجلس في محلات حق السمرة لاقي بس احنا ما كان عندنا سمرة طلعنا سارين من المكان نبي البيت قال لي خلنا نمر البيت نقرا كتاب عنتر شوي قلت توكل على الله في ذاك الوقت انت انا متولع بالحمام عندي حمام من عرضهم طير فار يار عليه وكالعيال ويحن في الليل ما يرقد واحنا في مسيرتنا مع السيره نتابعها قال لي يا اخوي من فضلك تسكت هالطير هذه نحل قلبي يحن قلت له هذه مفارج يا اخي قالوا لي فرق هالكثر يسوي حتى في البهايم قلت له نعم قال يا صك كتابك واعطني قرطاس وقلم سكن الكتاب قال نوح الفواخت يعني معناها ما قال نوح الفواخت الا الفواخت والحمامه
1: الحمامه اللي فاقده الف
0: الف اي نعم نوح الفواخت سطن بحشاي وابراهن نوحتها لين عيني حت وابراهن نوحتها لين عيني حت وابراهن بل واي عظمه لمن اشفيه وابراهن رجف الثنايا بليل نغطي صبع وجن أجني وارد ما لمس بيدين إلا وجن يا نحل الروح أرحم من تسادا وجن دخيلك الروح فاتت أخ وابراهن قال للزين وجنات مثل الجل نار به من غاسق النورها آزى سناهبه والقلب يا صاح مولع له قرامته يا صاح يعني نيان متشن بقلبي صوابة ناصحا للصد يا زين إيش ما زمك عاملتني بالصد عجار بالصدق تلدغني إليه من صد يا ليت بعد الجفة من لا يعيش
1: من لا يعيش توفى الشاعر في عام 1372 هجري عن عمر يناهز 63 بعد أن أصيب بمرض أقعده لفترة طويلة وقد دفن في مقبرة مدينة المحرق رحمه الله وغفر له. وقبل أن نختم الحديث عن الشاعر عمرو بن محمد العماري نستمع إلى أحد مواويله يرويه لنا الراوي محمد المالود.
2: قرين رعب الحشية يا صاحبي راعني وانو على شتلتي يوم النوى راعني أشبال خشب الذواري بالفلي راعني متمعني بالهوى ومسهرا ليلاي يرقف هوا خاطري هو من وتي ليلاي خشب النفل مبسمه يحكي سمت ليلاي أمر المقدر جرى من رأكم رأني.

الله لحد بيحت قابل خوافي وفضيت علما من سجلات الأسرار سد عزيزا غاليا ويشافي ما يطلع بأمره سفيه وغدار فليت دمعا زايد من ذرافي من موق عيني فوق الأوجان حدار وسهرت جفتني ونايم الليل غافي أرتب المعنى على رقم الأسطار أمس الضحى جتني بيوتن

ضافي جتني من الزلاق ميراث الأخيار. ابن خلف يشكي أمور كسوفي، زهق من الفرقة ولعات الأفكار. هلا هلا يوم من الفني القوافي، من صوب والهن بالهوى سر وجهار. حق علي فزعتك وانت طافي، طيبك ملك نفسي وقلبي ولا بار. يا صاحبي جرح ولا هو شافي، عمس وعي طبتي كل بيطار. ملوم يا المجبور لو صرت حافي، خلف الضعن في حالك الليل ونهار. قبلك سبني ما شفت من يرافي، يوم يطريح البيت يوم يطريح الوجه بالهم محتار. المنكرات الناقضات الحلافي، اللي حسانيهم على بدون بنكار. خل عنك ما فيهم حسين يوافي، الا التشره والتحجج بالاعذار. يا مكرهم يا حيف ما لها اوصافي، وشرعهم من قبل دورات الادوار. ختنا بالحب درس العرافي، صانيت في غيه بلجات الابحار. اتزعجك ابعار قطع التجافي، ما شفت حالي ابن الاجواد وش صار. اجن من مجنون ليله وافي، اللي بشي مهداركه سقم الاخطار. مهما تصافي للغضي ما يصافي، يا ديك حقرانه وساعات الاكتار. هذا وانا ما دور عنك انحرافي، لو ينشري بالمال تفداك الاعمار. صلوا على المختار سيد الاشرافي، اخر رسول انهار بالظلم الاشرافي.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية تقدم لوحات شعبية. لوحات شعبية، أهازيج بحرينية.
3: أهازيج بحرينية،
2: برنامج يتناول ملامح من موروث البحرين الغنائي والموسيقي. برنامج يتناول ملامح من موروث البحرين الغنائي والموسيقي، من إعداد وتقديم شيخ الشعلان. أهازيج بحرينية، إخراج حمد الشريان.
4: كل جماعة أو شعب أوجد لنفسه ألواناً من الغناء والموسيقى بل والرقصات اختلفت من منطقة جغرافية إلى أخرى كنتيجة منطقية لتفاعل هذه الجماعة مع بيئتها الطبيعية ونوع ومدى تفاعلها مع الثقافات الأخرى، ولهذا اختلفت أغاني وموسيقى ورقصات البيئة الساحلية عن البيئة الجبلية، والبيئة السهلية عن الصحراوية، والمناطق الزراعية عن المناطق التعدينية. وسكان كل بيئة أو منطقة ابتدعت لنفسها صنوفاً مختلفة من الغناء والمواويل والرقصات، تنوعت بحسب المناسبات والأحداث والظروف، وهكذا تنوعت بحسب المناسبات والأحداث والظروف، وهكذا كون كل مجتمع لنفسه تراثاً غنائياً وموسيقياً ظل يتراكم وتتوارثه الأجيال، وكل جيل أبدع مما جادت به قريحته وما استدعت ظروفه لذلك. والموسيقى والغناء ليست أنغاماً وأصواتاً مجردة، وإنما هي وسيلة تواصل فعل وانفعال، عندها يلتقي الذهن بالروح عند الشخص الواحد، ومن خلالها تنتقل المشاعر والأحاسيس بين الأفراد والأفكار والانطباعات لتوجد روابط انفعالية شجية تمزج العقل بالروح والذاكرة بالحدث، لتجسد عمليات التفاهم وتبادل الأحاسيس والمشاعر، المحبة والتقارب، الانسجام والتعاون وغير ذلك من المشاعر الإنسانية. في أهازيج بحرينية سنتناول في هذا البرنامج ملامح من نتاج الإنسان البحريني الموسيقي متمثلاً في الفنون الشعبية والمواويل وتهويدات الأطفال. ظلت وما زالت أغاني الأطفال الشعبية طيلة التاريخ الاجتماعي للحياة الإنسانية ذلك المعين الدافق

0: الذي ينهل منه الأطفال الصغار بل والشباب مفرداتهم اللغوية ومشاعرهم الاجتماعية، ومصدراً لإنماء مخزونهم المعرفي، ووسطاً لتشكيل شخصياتهم الاجتماعية المتفردة، وذاتاً تميزهم عن بعضهم البعض، إذ بحكم بساطة أغاني الأطفال الشعبية وسهولة معانيها وتلقائية أدائها، فإن الأطفال يحتكون بها وسط الجماعة منذ نعومة أطفالهم، يقلدونها ويتشربون من خلالها عادات المجتمع ومعاييره الاجتماعية، ويضبطون سلوكهم ويعون خصائص الأشياء ومعاني استجابات الآخرين الذين يتفاعلون معهم، ومن خلالها يتعرفون على البيئة الطبيعية وكل ما يحيط بهم من اتجاهات وقيم وأفكار ورموز وأدوار اجتماعية تمكنهم من الاندماج مع الجماعة أو المجتمع.
1: أهازيج بحرينية.
0: نأتي الآن لأحد الفنون الشعبية البارزة والمهمة في وسط كوكبة الفنون الشعبية البحرينية، ألا وهو فن الفجري. الفجري نوع من الغناء يؤدى بواسطة الغواصين في دور خاصة لهذا النوع من الغناء، وذلك في فصل الشتاء، حيث أن الغواصين لا يزاولون أي عمل في هذا الفصل عدا البناء وصيد السمك وقطع الصخور للبناء والقلافة، أي بناء السفن. وأغلب هذه الأعمال يقومون بها تطوعاً لمساعدة الفقراء في بناء بيوتهم أو إصلاح سفنهم، أما صيد السمك فيقومون به لإطعام أسرهم. وفي المساء يجتمع هؤلاء الصيادين في إحدى الدور، وذلك بعد صلاة العشاء، ويمارسون هذا النوع من الغناء اللي هو الفجري. يعتمد هذا النوع من الغناء في بدايته على الكورال الجماعي، ويؤدى بعضه بدون إيقاع وآخر بالإيقاع حسب نوع الأغنية، وله 5 أنواع أساسية، وكل نوع منه له عدة طرق في الأداء، كما تختلف أنواع الإيقاعات المصاحبة.

0: أهازيج بحرينية.
1: وهناك قصة أو لعلها أسطورة تتعلق بأصل فن الفجري. يقال إن هذا النوع من الغناء كان يؤدى في صلوات الأقباط الذين كانوا يعيشون في جنوب الجزيرة العربية، وعندما جاء الإسلام صاروا ينزحون شيئا فشيئا حتى وصلوا هذه الجزر، حيث كانت وما زالت ملتقى الحضارات والأديان. وعندما أسلم أهل البحرين تحولت هذه الأدعية في الغناء إلى دعوات إسلامية يذكرون فيها اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة خرافية ولكنها طريفة تتحدث عن هذا النوع من الغناء وعن أصله، إذ يقال أنه من الجن. والقصة التي يرويها الفنانون الشعبيون تقول أنه في يوم من الأيام كانت هناك مجموعة من الشباب يمشون بعد منتصف الليل على ساحل بصيبع بقرية لدراز شرقي لبديع، وكلها مناطق في مملكة البحرين. وعندما وصلوا قرب مسجد بصيبع سمعوا أناساً يغنون بداخله، وقد أعجبهم هذا النوع من الغناء. وعندما دخلوا المسجد وجدوا جماعة لا يمكنهم رؤية ملامح وجوههم ما عدا ملابسهم البيضاء، لأن المسجد كان مظلما، فأدوا التحية ولم يجب أحد منهم، وقالوا: هل أنتم من الإنس أم من الجن؟ فأجابوهم أنهم من خلق الله، وطلبوا منهم أن يغنوا لهم بعضا من الأغاني التي سمعوها منهم، فقالوا لهم بأنهم سيغنون لهم إذا وعدوهم بألا يغنوا هذه الأغاني لأي إنسان آخر، لأنهم إذا سمعها أحد غيرهم سيهلكون جميعا، فوعدهم الشباب بذلك. وبدأ أفراد الجماعة الغريبة الذين وجدوهم في المسجد يؤدون هذه الأنواع من الغناء حتى حفظوها جميعا. وعندما بزغ الصباح اختفت المجموعة، فعرفوا بأنهم من الجن. وعندما رجع الشباب إلى منازلهم قرروا بأن يزاولوا هذا النوع من الغناء فيما بينهم، وفعلوا ذلك فترة من الزمن إيفاء بالوعد. ولكن بعد ذلك قرروا أنه يجب إسماع هذا الفن لغيرهم من الناس، لأنه نوع جديد وجميل ويجب ألا يبقى هكذا حصرا بينهم. فدعوا أصحاب الحي وغنوا لهم جميع الأنواع التي سمعوها من الجن في تلك الليلة، وعادوا إلى منازلهم، ولكن في الصباح كانوا قد ماتوا جميعاً.

ومن عالم الفجيري وقصص الفجيري وحتى أغانيه وقصائده المميزة، نذهب إلى ملمح وجزء رئيسي آخر من الفنون الشعبية البحرينية الأصيلة، حيث تعد الفرق النسائية إحدى دعائم الاهتمام بالغناء الشعبي في البحرين، بل هي الركيزة الأولى لانطلاق الكثير من الفرق، حيث تعد الفرق النسائية إحدى دعائم الاهتمام بالغناء الشعبي في البحرين، وليس هناك تحديد زمني لفترة ظهور أول فرقة نسائية ولا فنان بذاته، ولكن الشواهد تدلنا على أن هذه الأنواع من الغناء النسائي هي في الأصل كلمات شعرية ألفها رجال تغنت بها النساء، كما هو الحال في غناء الفجيري، فمعظم الكلمات ألفتها نساء وتغنى بها الرجال، مثلاً حنا بنات البدو وازين حنانا، ليشافنا لحضري صار يتمنانا. والعكس صحيح في غناء النساء، إذ يقول يدعيش اللولة جواب طرى وبضامري لبدع بفن عجيب، أو كقول الشاعر العظيم بن لعبون يا علي صوت بالصوت الرفيع يا مرة لا تذبين الإجناع. ومن أشهر الفنون التي تؤديها الفرق النسائية الشعبية فن الدز، وهو من الفنون والقوالب الموسيقية السريعة التي تبدأ مع بداية مراسم الزفاف وتنتهي بها، ووظيفته الفنية عملياً هي إشهار هذا الزواج. أما الفن الآخر فهو العاشوري، والذي يخص به العريس، هو من الفنون الإيقاعية الغنائية المشهورة، يحظى بمكانة عالية بين الفنون الاحتفالية في البحرين والخليج العربي، وهو من الإيقاعات المركبة. أيضاً الفرق النسائية الشعبية مشهورة بفن الترشيدة والحفال، وهذا الفن يتغنى به بعد أن تصل الزوجة إلى زوجها في الغرفة المهيئة للزفاف، ويؤدى لتهدئة الزوجة وبعث الطمأنينة في نفسها المضطربة. أما الخماري، ويروى إن كلمة خماري جاءت من الخمار الذي تستتر به المرأة حين رقصها، وإيقاع هذا اللون بطيء السرعة، وهو من الإيقاعات المركبة، ويعتمد على الضرب باليد داخل الطارة. من الفنون الشهيرة أيضاً لدى الفرق النسائية الشعبية هو فن النجدي أو النيدي، جاءت تسميته بفن النجدي نسبة إلى منطقة نجد في المملكة العربية السعودية، يتميز بإيقاعه البطيء عندما يغنيه الرجال، ويأخذ طابع السرعة عندما تغنيه النساء. من أشهر الفنون أيضاً فن اللعبوني، وينسب هذا النوع من الفن إلى الشاعر المبدع محمد بن لعبون، الذي أسس مدرسة اللعبونيات في الجزيرة العربية، وله إيقاع مميز وصعب قلما تجد من يجيده. فن الجلوة، والجلوة هو فن، وفي نفس الوقت هو مشهد من مشاهد العرس والزفاف والتحضير للزواج، حيث تقوم بعض العائلات البحرينية بتخصيص يوم واحد من أيام الزواج لإقامة حفل الجلوة، وتدعى لهذا اليوم بعض النساء المتخصصات.

كان هذا غيض من فيض ما أنتجه الإنسان البحريني على مدى العصور من الفنون التي ترافقت مع كل ملامح حياته ومشاهدها، وتداخلت مع مشاعره والتحديات والصعوبات التي واجهها، ونقلت لنا صوراً حية لما كان يعيشه الإنسان البحريني في تلك الأيام، سواء في البر أو على البحر، رجالاً أو نساء أو حتى أطفال.

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قل للشمال اللي فهك قذلة الليل له في الجنوب عيون تعطش وتروى ذريت لك حبي على دلتي هيل وفرشت ظل القلب يلا تقهوى علمتني أسهر في عيونك تعاليل لي من غدا سحر المظاليل نجوى كن الفلا غادة وعيني غدت خيل أرمي بها فهيج المواعيد شكوى تقبل وينبت في ضلوعي هلاهيل وحدك نذرت تشوف للقلب وضوى روض الجروح تهيم به شوفتك سيل في لجة عيونك شق العين يسوى عفوا جهات الأرض ما عاد به حيل دام للشمال يذوب فالروح سلوى قل للشمال انضاق في عزته ليل كل الجهات تهون أقوى وتلوى
1: مستمعنا العزيز ريح الشمال لين هبت تحمل معاها كل الخير وانتو الريح أعزائي المستمعين اللي انسافر بها على أجنحة الليل فحياكم الله معانا وأهلا وسهلا بكل مسيرين.

0: ترى كم صداقة بين اثنين استمرت فترة طويلة من غير زعل ومن غير عتاب؟
1: وطبعا سوء التفاهم وارد في كل العلاقات الإنسانية، والصداقة هي أكثر العلاقات عرضة لسوء الفهم والزعل والعتاب.
0: لذلك ترى مروجي الإشاعات وعشاق تشويه علاقات الصداقة ينشطون دائما في مثل هالمناسبة.
1: أكيد ذي فرصتهم الذهبية. يا ما كان لهم دور خطير في تفريق الجماعات وتقويض علاقات صداقة استمرت سنين ما تغيرت. لكن لما ابتدوا أهما يتسللون بهدوء وخبث إلى حياة الأصدقاء، قدروا أنهم يجدون لهم ثغرة في جسد علاقتهم يبثون فيه اسمومهم.
0: لذلك أنا عارف الكثير من الصديقات اللي كانت صداقتهم مضرب أمثال، كانوا ما يتفرقون أبدا، وين ما تروح تشوفهم جميعا مع بعض، حتى لو شفت واحدة منهم ما تستغرب بعد لحظات تشوف الثانية، حتى ملابسهم، حتى موديلات فساتينهم مثل بعض. كدليل طبعا على اندماج الذوق، أو بمعنى أصح خلي أقول لك كانت أذواقهم مشتركة في كل شيء.
1: وطبعا هذه الصداقة اللي تكلمين عنها ما عاد لها وجود بعد ما كانت تملأ الدنيا. افترت العلاقة وتبددت ذيك النوايا الطيبة وحلت مكانها الشكوك والظنون.
0: للأسف كلامك صحيح، لكن أقل في

0: تعبير عن الواقع الحالي. الواقع الحالي يقول لك أن الصداقة اللي كانت بينهم تحولت إلى عداوة، وعداوة عنيفة مدمرة. كل واحدة في حالة حرب مع الثانية، حرب مدمرة، يعني الهدف منها الإطاحة بالأخرى.
1: والسبب بالتأكيد وشاية من عدول، أو واحد ما حسب نفسه صديق عليهم هما الاثنين، وكبرت هذه الوشاية لصارت اعتقاد حقيقي عند الطرفين، وكبر هالاعتقاد لين صار جبل يصعب إزالته.
0: حاولنا مرات ومرات، لكن كل طرف متمسك بموقفه، ما يبي يتنازل لأنه يشعر أنه في التنازل من جهته امتهان لكرامته، ولابد أن الطرف الثاني هو اللي يعتذر ويقول أنا غلطان قدام الجميع.
1: الشاعرة الكويتية مليحة الفودري لها قصيدة جميلة حول هالمعنى، تجسد في معاناة المرأة مع الصداقة.
0: عفوا صديقي، جيت لك كلي أعذار، أخت انشرت بالروح خاطر أخوها، مختارتك ما جت لك الحين تختار، تتبعك لو ناس كثير تبعوها، ما هو عذر ينقال لو صار ما صار، ترتاح لي من قالته واعذروها، لكن غلى غطى على صغار وكبار، لك المعزة وانت يا أخوي أبوها.
1: بين الشكاوي والدعاوي والأخبار، أسأل عيوني كم بكت من نسوها، بس بابهم روحي على صالي النار، ناس تبيع أحبابها لو شروها، أرضي حنيني والسما صارت الدار، يوم النجومك بالفضا علقوها، جداية توهب دفتري وأعزف أشعار، وأقول يمكن يعرفوا لي قروها.
0: طال الحكي طال الحكي، والشعر بيبان وسوار، ليت القصايد ترحم اللي كتبوها، عفوا وعفوا قلتها أمرار وأمرار، كثر الجروح وكثر من عالجوها.
1: حلو أن تغفو العين وتصحى على أجمل صورة للحبيب، والأجمل أن يكون هذا الحبيب يحمل لك نفس المشاعر وأكثر، وينظر لك نفس النظرة.
0: وبالطبع بتصير بساتين الورد هي مكان اللقاء، تتسلل روايح بين الفيافي، تعطر الصحراء الجافة، تبتل عروق المحبة،
1: وكل شيء معاه غالي لأنه هو الغالي، والدنيا وحشة بدونه، وفي وجوده يمتلي الكون أفراح.
0: بس هل الإنسان يسكن قلبه أو تسكن قلبه صورة محبوب إلى الآن ما صادفه أو ما شافه، لكن مجرد ملامح وهمية غير مستقرة يتمناها؟
1: هي الصدفة اللي صادفها الواحد تكون بهالشكل، مواصفات منثورة في خيال الواحد غير محددة، لكنها تلتقي كلها سوا لما يلتقي بإنسان ما، وكأن كل الرغبات اللي يبحث عنها في وجوه كثيرة يجدها كلها في واحد، وبالتالي يصبح الواحد الصدفة هو المحور وهو الحبيب.
0: يا ريت كل الناس تفكر بهالطريقة وتحب بهالطريقة وتعيش حياتها بهالطريقة أيضا.
1: على أجمل محيا شفت نور الأمل معقود، من أجله مريح عن مغازي الهوى خيلي، أنا لا غزاني الهم وسط الليالي السود، تذكرت بدر يشتعل في دجا ليلي، يخلي فيافي نجد تملى عيوني ورود، واسمع نغم جرد الصحاري تغني لي، أسير المحبة لو تحرر عليه قيود، وإذا زان لي بيدين الأحباب تكبيلي، وأنا ما ربطني فيه كلمة وفا وعهود، ربطني الغلا اللي منه زادت غرابيلي.

0: متيمني وهو ما بذل مجهود، عيونه تكفي بس لحظة تراعيلي، عليها شقر مضفي إلى كاحله مرجود، وليه من لمحته زاد ذكري وتهليلي. بقربه كشفت أن الفرح داخلي مفقود، شعور غشاني اليوم ما كان يطريلي، خياله مرافقني قبل لا يجي موجود، وأنا بانتظاره عايش قبل ياتيلي. وله غرور إن شفت عن الملا بيزود، غزير الجمال اللي كمل فيه يوحيلي. الإنسان معرض من ضمن الأشياء الكثيرة طبعاً اللي تعرض لها، معرض أن يصاب بمرض أو وعكة صحية طويلة، أو أن قلبه يتعب من شقى الأيام وجري السنين، ولأنه مرتاح فيعطي جرس إنذار لصاحب هالقلب ويقول له تعبت، يقول له قلبه تعبت أرجوك ريحني.
1: وما أكثر ما نتعب إحنا هالقلب وما نخليه يستريح، ونستراح من الحب ما استراح من هموم الأيام ومشاكل الحياة. في أيام صعبة مثل هالأيام محتاجين قلوب من حديد تحتملنا.
0: صحيح، للأسف الشيء الوحيد اللي ما يستبدل بغيره هو القلب، يعني ما نفعت إلى الآن القلوب الصناعية، وحتى الطبيعية اللي تؤخذ من الغير وتزرع فينا ما تتواءم مع همومنا فتتعب من أول الخطوات. صحي يا دمع فوق الوجن، برد غليل الملتهب، ثقل المرض هد البدن، عاين ضلوعي تنحسب، كثر المآسي والمحن أثر على نبض القلب، هذه تصاريف الزمن علقم شري ما تنشر.
1: آه انت ثور من الحزن تحرقني يابس لو رطب، بس يا زمان من الوهن عودي غدا ما يصطلب، صاير أخف من القطن ريش بوسط ريح انتهب. آه المرض لو بس يحن ياخذ غيوم أو ينسحب.
0: الواقع أعزائي المستمعين إحنا اللي لازم ننسحب، لأن مثل ما للقلب نبضاته للوقت أيضا دقاته اللي تحسب الدقايق. شكرا لمتابعتكم،
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنانة رباب.
2: المهم مشلون قلبك يا عسى حققت

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: اعتلال الشبكية السكري أو مضاعفات السكر بالعين هي المشاكل اللي قد تؤثر على النظر بالنسبة لمريض السكر، واللي لو أهملت أو ما عولجت قد تسبب ضعف النظر الشديد للمريض المصاب بالسكر. من أهم المشاكل اللي قد يصيب مريض السكر هي موضوع نزيف الشبكية أو لا سمح الله وجود سوائل أو تجمع سوائل في مركز النظر بالنسبة لمريض السكر، وفي كلا الحالتين قد تؤدي إلى ضعف النظر الشديد لا سمح الله. هذه المضاعفات تكون أكثر في نوعين من مرضى السكر، النوع الأول ممن تجاوز 20 سنة من المرض، والنوع الثاني ممن يكون عندهم السكر غير منتظم. طبعا بالإمكان الحد من هذه المشاكل أو هذه المضاعفات من خلال الفحص الدوري للعين، واللي يحتاجه مريض السكر على الأقل مرة في السنة أو أكثر حسب ما يحدده طبيب العيون. هذه المضاعفات بالإمكان معالجتها من خلال الليزر أو إعطاء حقن داخل العين لعلاج العين من هذه المضاعفات لا سمح الله. الله يحفظك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يبحث مع رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بمناسبة تسجيل الحكومة برئاستها أطول فترة خدمة متواصلة وتسجيلها أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيسة الوزراء في تاريخ الجمهورية.
1: بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن العطاء قيمة راسخة في المجتمع البحريني ومسؤولية تتجدد مع الأجيال.
2: فائز في الجائزة الأولى، ألف مبروك لمينا خليفة بن سلمان من مملكة البحرين، ألف مبروك.
0: مملكة البحرين تحصد جائزتين في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 تقديراً لجهودها في تعزيز الاستدامة وتطوير منظومة النقل الأخضر.
1: اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمناسبة زيارة جلالة الملك المعظم لدولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إمارة دبي استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
0: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد أن قام بزيارة أخوية قصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. التقى جلالته خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أجرى جلالة الملك المعظم مباحثات مع سموهما تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة والتطورات التي تشهدها المنطقة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة تسجيل الحكومة برئاستها أطول فترة خدمة متواصلة وتسجيلها أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية في تاريخ الجمهورية الإيطالية. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن العمل الخيري يمثل قيمة أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني.
0: وقال سموه بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري والذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، قال إن ما حققته مملكة البحرين من حضور متميز في مجالات العمل الخيري يأتي ثمرة للرؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدعم المتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دور العمل الخيري في خدمة المجتمع. وأضاف سموه أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا طويلا في العمل الخيري، أسهمت في بنائه مؤسسات المجتمع وأفراده وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تمثل نموذجا للعمل الخيري المؤسسي في مملكة البحرين من خلال جهود امتدت على مدى 25 عاما شهدت خلالها تقديم مبادرات متنوعة تعزز قيم العطاء وخدمة المجتمع. وأشار سموه إلى أن اليوم الدولي للعمل الخيري مناسبة تعزز أهمية ترسيخ ثقافة العطاء وتشجع المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية، منوها بأهمية غرس ثقافة العطاء في نفوس الأجيال الجديدة وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة في خدمة مجتمعهم.

0: بهم. هذا وتولي مملكة البحرين العمل الخيري والإنساني اهتماما متواصلا من خلال المبادرات والمساهمات التي تنفذها داخل المملكة وخارجها.
1: وتطلع وزارة التنمية الاجتماعية بدور محوري في تنظيم مجالات العمل الخيري في إطار التشريعات الوطنية إلى جانب دعم وتمكين المنظمات الأهلية.
2: يشكل العمل الخيري في مملكة البحرين ركيزة أساسية من ركائز البناء المجتمعي والتكافل الإنساني، مستمدا قيمته من إرث أصيل ومبادئ راسخة تميز المجتمع البحريني. ويواصل العمل الخيري والإنساني تطوره النوعي ضمن منظومة مؤسسية مستدامة تهدف إلى تنمية الإنسان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.
3: احنا في مؤسسة بحرين تراست، هي مبرة خيرية لها الآن 15 سنة تعمل على الأرض داخل مملكة البحرين وخارجها، لكن أهم مشاريعنا داخل مملكة البحرين هي مشاريع مستدامة انطلقت يعني غالبيتها من يعني المستدامة بالذات، يعني بين 8 سنوات إلى 5 سنوات مستمرة في العمل، نجد له أثر، نستطيع قياس هذا الأثر، وهذا اللي احنا نقوم فيه سنويا، نجمع إحصائيات نعلنها وننشرها على موقع المؤسسة، إحصائيات سنوية نبين أثر مشاريعنا على المجتمع اللي احنا نخدمه، وبحيث ان ايضا نكسب ثقة الداعمين والشركاء في هذا العمل.
2: وتلعب وزارة التنمية الاجتماعية دورا محوريا في تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة وتقديم التسهيلات للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، إلى جانب الإشراف على أعمالها وبرامجها بما يضمن جودة المبادرات المقدمة وكفاءتها، ويوجه الجهود الخيرية نحو مشروعات تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
4: طبعا اليوم العمل الخيري المستدام أصبح منظومة متكاملة، ولله الحمد تم تكريم جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية من قبل جمعية البحرين للموارد البشرية السنة اللي فاتت 2025 في جائزة الاستدامة. وأيضا احنا عندنا عشان نحرص على الاستدامة عندنا الآيزو الخدمة المجتمعية ل 26,000، عندنا عدد من المشاريع الاستدامة. واحد من ضمن المشاريع المهمة في المؤسسة الدعم تمكين الأسر، وعندنا شراكات في هذا الموضوع بحيث ان احنا نحاول نطلق نحرك الأسرة من كونها داعمة الى انها تكون منتجة، وهذا طبعا بياخذ وقت ولكن الجهود ما زالت مستمرة.
2: وتحرص المؤسسات والجمعيات الخيرية في مملكة البحرين على ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات نوعية تشمل تمكين الأسر المنتجة وتنفيذ المبادرات الصحية والتعليمية وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، إلى جانب دعم الأسر المتعففة، ومن خلال تكامل جهود وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الأهلي تتواصل مسيرة العمل الخيري والإنساني نحو أفاق أوسع من العطاء المستدام، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كنموذجا رائدا في التنمية والعطاء الإنساني.
1: وخلال مداخلة هاتفية في تغطية المركز الأخبار، أوضح المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل فرصة للتأكيد بأن العطاء والتكامل مفاهيم متأصلة في المجتمع البحريني ولما عرف عنه منذ القدم من روح التعاون والتراحم.
5: يمثل اليوم الدولي للعمل الخيري بالنسبة لمملكة البحرين فرصة للتأكيد على أن العطاء والتكافل مفاهيم متأصلة في مجتمعنا وجزء من هويته وتاريخه. فالمجتمع البحريني عرف منذ القدم بروح التعاون والتراحم والوقوف إلى جانب المحتاج. هذه القيم تعززت اليوم من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للعمل الخيري والإنساني. اليوم العمل الخيري ما عاد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مجال متكامل فيه أدوار المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأفراد والمتطوعين.

0: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدثت السيدة أمينة إبراهيم الجاسم مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، تحدثت عن دور المنظمات الأهلية في مملكة البحرين في ترسيخ ثقافة العمل الخيري المنظم.
1: طبعا يمثل العمل الخيري أحد المكونات المهمة في منظومة العمل الأهلي في مملكة البحرين، والمنظمات الأهلية طبعا تقوم بدور أساسي في هذا الجانب من خلال أنها تكون قريبة من المجتمع وعلى علم ومعرفة باحتياجات مختلف الفئات فيها، وما تنفذ من مبادرات وبرامج طبعا تساهم في تقديم الدعم والمساندة وتعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي. وكذلك يحظى طبعا العمل الخيري والأهلي في مملكة البحرين بفضل الله باهتمام ودعم متواصل في ظل النهج الإنساني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من دعم للمبادرات المجتمعية وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتكافل.
0: ترأس معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني أعمال الاجتماع الخامس للدورة 18 لمجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين.
2: وأكد معالي أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية وتوسيع نطاق العمل التطوعي واستقطاب الشباب والناشئة وتأهيلهم للمشاركة في أنشطة الجمعية. وبدوره أكد الأستاذ مبارك الحادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني أن الجمعية ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير العمل الإنساني وتعزيز كفاءة برامجها ومبادراتها، وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع المجلس كذلك على أبرز نشاطات وفعاليات الجمعية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، واستعرض الاجتماع خطة تفعيل يوم الهلال الخليجي الذي يصادف 23 من أكتوبر من كل عام. كما بحث المجلس استضافة الجمعية دورة حول التغير المناخي والإصحاح البيئي، هذا ووافق المجلس على مقترح تكريم الأعضاء القدامى في ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع. حصدت مملكة البحرين جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 في سلطنة عمان، وتسلم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات جائزة المؤسسة المستدامة، كما تسلمت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات جائزة المرأة الرائدة في التنقل.
0: وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير منظومة نقل مستدامة ومبتكرة.
3: التنقل الأخضر والاستدامة في قطاع المواصلات ملفات تتقدم على أجندة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تسارع التحول نحو حلول نقل أكثر كفاءة وتوسع الاعتماد على التقنيات والممارسات الداعمة لخفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد. توجه خليجي برز في ملتقى التنقل الأخضر 2026 في نسخته الثانية بمدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث شكل الملتقى مساحة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض المبادرات والحلول المبتكرة الداعمة لتطوير منظومات النقل المستدام.
4: فائز في الجائزة الأولى هي جائزة المؤسسة المستدامة، ونقول ألف مبروك لي مينا خليفة بن سلمان من مملكة البحرين، ألف مبروك عن مشروع الطاقة الشمسية وإزالة الكربون.
3: ومن استعراض التجارب إلى تكريم النماذج المتميزة، حصدت مملكة البحرين جائزتين ضمن جوائز الملتقى، هما جائزة المؤسسة المستدامة وجائزة المرأة الرائدة في التنقل، في إنجاز يعكس حضور المملكة في مسارات الاستدامة وتطوير قطاع المواصلات. وعلى أرض الواقع تتجسد هذه التوجهات في مبادرات تتوسع معها حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب خفض الانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتطوير منظومة النقل البري ودعم الابتكار.

0: الاستقرار وتمكين الكفاءات الوطنية. وبهذا التكامل بين الاستدامة والتطوير تمضي مملكة البحرين نحو منظومة نقل أكثر كفاءة وابتكارا، مستفيدة من التقنيات والحلول الحديثة، بما يدعم مستهدفات المملكة في الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.
1: عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرماحي رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد.
2: في مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الأمناء أهمية الدور الذي يطلع به معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لترسيخ مسيرة العمل الوطني وتعزيز الوعي السياسي لجميع فئات المجتمع. وشدد سعادته على حرص المعهد في مواصلة تطوير البرامج والمبادرات بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز قدرته على أداء رسالته الوطنية في نشر الثقافة السياسية والدستورية. هذا وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المرتبطة ببرامج المعهد وخططه ومبادراته خلال المرحلة المقبلة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات.
1: وفي هذا السياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وضمان عدالة وشفافية القرارات الصادرة عنه، مضيفة أن إعادة هندسة الخدمة يعكس حرص الجهاز المستمر على الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يلبي احتياجات الخاضعين ويعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 143 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والثالث من سبتمبر الماضي.
2: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. ترأس سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية صباح اليوم الجلسة التفاعلية المفتوحة عندما تصبح الممرات البحرية قضية حقوق إنسان، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب.
1: وكان مقترح الشعب البرلمانية المقدم ضمن أعمال المؤتمر قد فاز للعام الثالث على التوالي ليكون موضوعا للجلسة التفاعلية المفتوحة. وأكد سعادة النائب حسن إبراهيم أن ما شهدته المنطقة من تصعيد واضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أظهر مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام أي تهديد يطال أحد أهم شرائين الطاقة في العالم، مؤكدا خطورة التداعيات المترتبة على تعطيل هذا الممر الحيوي بالنسبة إلى التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاهتمام الدولي امتد إلى البعد الحقوقي والإنساني للأزمة، لأنه يؤكد أن تداعيات النزاعات لا تقاس فقط بالخسائر الأمنية أو الاقتصادية، وإنما كذلك بما تتركه من آثار على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان سعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مكتب البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي وممثل المجموعة العربية. نرحب بك معنا في نشرة الأخبار، وبداية يعني لو تحدثنا عن أبرز النقاط والمحاور العامة التي تم عرضها خلال الجلسة التفاعلية المفتوحة اليوم.
3: ترأست اليوم ممثلا عن الشعب البرلمانية جلسة تشاركية الاستثنائية ضمن أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب في سمرقند. والجميل في الموضوع أن الجلسة كانت مقترح مقدم من الشعب البرلماني لمملكة البحرين، وفاز من خلال تصويت المشاركين في المؤتمر بعنوان عندما تصبح الممرات البحرية قضية حقوق إنسان ودور البرلمانيين الشباب في حماية أمن الطاقة العالمي. وهذا الفوز وللسنة الثالثة على التوالي يعكس الحضور البحريني الفاعل في الاتحاد البرلماني.

0: برلماني دولي، وقدرتنا على طرح موضوعات تلامس القضايا والتحديات اللي نعيشها في العالم اليوم. ركزت في مداخلتي على فكرة أساسية، وهي أن أمن الممرات البحرية ما عاد مجرد قضية أمنية أو اقتصادية، وإنما أصبح مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان. فأي تهديد للملاحة أو تعطيل لإمدادات الطاقة في منطقة من العالم ممكن أن تصل آثاره إلى شعوب في مناطق بعيدة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف النقل وتأثر سلاسل الإمداد والخدمات الأساسية. وتطرقنا أيضا إلى أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والقرارات الأممية ذات الصلة بأمن وسلامة الملاحة. وأكدنا أن الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية هي الطريق الأفضل للتعامل مع الأزمات بعيداً عن التصعيد. واللي أسعدني أمانة هو التفاعل الكبير اللي لقيناه من الوفود المشاركة، والنقاش كان جداً ثري، وكان هناك تأييد كبير لما طرحته البحرين، خصوصا فيما يتعلق بأهمية حماية حرية الملاحة وعدم استخدام الممرات والمضائق الدولية كوسيلة للضغط أو التصعيد. وكان هناك أيضا اتفاق على نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن تعطيل أي ممر بحري رئيسي ما يضر دولة واحدة بس، وإنما يمتد أثره إلى العالم كله، وخصوصا الدول النامية والفئات الأكثر تأثر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي النهاية الرسالة اللي بغينا نوصلها من خلال هذه الجلسة هي أن حماية الممرات البحرية ليست فقط حماية للتجارة أو
1: نعم،
0: لإمدادات الطاقة، وإنما هي الأساس حماية الإنسان وحقه في الأمن والغذاء والطاقة والحياة الكريمة. وهذا هو النهج الذي تؤمن به مملكة البحرين تحت قيادة سيدي جلالة الملك المعظم
1: نعم،
0: ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقائم دائما على الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي.
1: من مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان سعادة السيد حسن إبراهيم حسن، عضو مكتب البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي وممثل المجموعة العربية، شكرا جزيلا لك. شارك سعادة النائب حسن إبراهيم عضو مكتب البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي وممثل المجموعة العربية في اجتماع رفيع المستوى ضم عددا من القيادات البرلمانية والأممية على هامش أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب.
2: وتناول اللقاء بحث برنامج عمل المؤتمر وأبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، إلى جانب بحث سبل تعزيز حضور الشباب ودورهم الفاعل في إحداث تأثير إيجابي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. واستعرض سعادته خلال الاجتماع تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب وترسيخ قيم التعايش والانفتاح، مؤكدا ما توليه البحرين من أهمية للحوار والدولة الدبلوماسية واعتماد الحلول والوسائل السلمية في التعامل مع التحديات. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية حول برنامج مساندة، والذي أطلقه صندوق العمل تمكين بهدف دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الراهنة.
1: ويتضمن البرنامج 3 مسارات رئيسية للدعم، كما يوفر دعما يصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية المخصصة لرأس المال العامل.
3: بدعم يصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية ومنح لتغطية النفقات التشغيلية والأضرار، نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية حول برنامج مساندة الذي أطلقه صندوق العمل تمكين لاستعراض آليات تهدفان عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
4: برنامج أصلا أساسه حق يفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من بعد العدوان اللي

0: لبنان الغاشم على مملكة البحرين، ففي كثير قطاعات تأثرت، وعلى هالأساس صار ذي البرنامج عشان إن شاء الله المؤسسات الأثر يكون عليها أقل. وطبعا الشكر موصول حق قيادتنا الحكيمة اللي هي دائما في كل المشاكل وفي كل الأشياء اللي صارت دائما كانوا يحرصون على أن أصحاب الأعمال ما يتأثرون، وهاي البرنامج كان آخر مثال الحمد لله رب العالمين. الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا، واليوم تمثلت بشكل جلي حق الجميع بين غرفة التجارة وتمكين، وطبعا هذه الشراكة راح تكون مستمرة.
1: وشهدت الورشة نقاشا تفاعليا مع أصحاب الأعمال، فيما قدم ممثل الجهات المعنية الإيضاحات اللازمة بشأن مسارات الدعم ومعايير الأهلية وآلية التقديم والاستفادة من البرنامج.
2: هدف هذه الفعالية مرة ثانية توعية الجمهور لا سيما أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالدعم اللي ممكن يحصلونه خاصة في هذه الفترة. فإحنا أسسنا برنامج مساعدة حق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اللي تضرروا جراء العدوان الإيراني الآثم على البحرين والمنطقة بشكل عام، واليوم تشاركنا معهم في المعلومات الموجودة عن البرنامج ولا سيما التغييرات اللي صارت من بعد تمديد البرنامج وشنو أثره على المؤسسات.
1: وتأتي الورشة ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والتعريف بالبرامج والمبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز استقرار المؤسسات واستدامة أعمالها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي

0: على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

كانت قرطاجة عاصمة لإمبراطورية بحرية مزدهرة، وفرضت نفسها منافسا لروما، وقد واجه بعضهما في ثلاث حروب يطلق عليها البونية أي الفينيقية. من عام 260 حتى 146 قبل الميلاد لحقت الهزيمة بقرطاجة على يد سكيبيو الأفريقي، على الرغم من المقاومة الضارية لهانيبال، ثم سويت بالأرض على يد سكيبيو إيمالينيوس، ولكن كان عليها أن تبعث من جديد من بين الأنقاض بفضل يوليوس قيصر، على الرغم من اللعنة والتحريم الديني اللذين ضربا عليها. الحروب البونية الفينيقية، روما في مواجهة قرطاجة.

بعد أخضاع شعوب إيطاليا الوسطى والجنوبية في الحروب السمنية والحرب ضد بيروس والاستيلاء على تارنتوم عام 272 قبل الميلاد، بدأت روما تتطلع بصورة طبيعية تماماً باتجاه صقلية. كان يقطن صقلية سكانها الأصليون من صقليين وسكانيين، بل وكذلك الإغريق الذين أقاموا بها مستوطنات مزدهرة مثل سيراكيوز وأغرينتوم. ولقد كانت صقلية أيضا مطمعا للقوة الكبرى الأخرى في غرب البحر المتوسط وهي قرطاجة. عند قدوم الفينيقيين من الشرق أقاموا في قرطاجة قرية حداثة أو المدينة الجديدة منذ القرن التاسع قبل الميلاد. أقاموا حضارة رائعة وأصيلة، ولما كانوا متأغرقين للغاية مثلهم مثل الإتروسكيين، وهو ما يفسر عدم ظهورهم في نهاية المطاف بمظهر الغرباء بالنسبة للإغريق الذين حاولوا أن يصفوهم كما فعل أرسطو أو بوليبوس، فإن القرطاجيين الذين أسماهم الرومان البونيين أي الفونيكيس باليونانية أو الفينيقيين لم يحتفظوا بالكثير من ملامحهم السامية مثل لغتهم الفينيقية أو نظام السوفيتيس المقابل للقضاء أو الشوفوتينم عند العبرانيين.

إن قرطاجة كانت تتألف من سلسلة من التوابع في كافة أرجاء غرب البحر المتوسط، مالطا وسردينيا وإسبانيا، وفي الأطلسي حتى جزر الأزور. لقد أصبحت هذه الإمبراطورية البحرية إحدى القوى العظمى في المنطقة، ودخلت لعبة التحالفات والمجابهات مع الإتروسكيين والسمنيين ومع روما.

ظلت روما في إيطاليا وحدها، وأصبحت المواجهة الصدامية حتمية بين القوة الصاعدة التي تسعى إلى توسيع منطقة نفوذها أكثر فأكثر، وبين الإمبراطورية البحرية البونية. وكدأب روما باستمرار، فإنها سترتب ألا تشرع إلا في حرب عادلة. أي أن تقوم بتغطية عدوانها بحجة أو ذريعة مشرفة. ولما كانت الحال كذلك، فإن سكان ميسينيا الذين كانوا في نزاع مع سيراكيوز قد تذكروا في وقت ملائم تماما بالنسبة لروما الأصول الإيطالية للبعض منهم الممارتيين أو أبناء مارس إله الحرب عند الرومان.

في عام 264 قبل الميلاد كان الإنزال والاستيلاء على سيراكيوز ثم أغرينتوم. ورغم أن القرطاجيين كانوا لا يزالون رسميا حتى تلك

فإنهم لم يكن بوسعهم أن يحجموا عن التدخل، وكانت هذه هي بداية حرب طويلة ضروس ستبرهن فيها روما من جديد على قدراتها المذهلة على التكيف. إن الحرب التي دارت رحاها حول صقلية والجزر المسمى أولينيس هي في واقع الأمر حرب بحرية في جوهرها، وإذا كان القرطاجيون والحال كذلك على شاكلة أجدادهم الفينيقيين بحارة قبل كل شيء، فإن الخبرة الرومانية في هذا المجال كانت محدودة، ولم تكن المواجهات الأولى في صالح الرومان. كان هناك رد فعل أولي يتسم بالرشد والتعقل في مواجهة هذا الإحساس بالدونية، وهو السعي إلى نقل المعركة إلى ميدان أكثر ملائمة من خلال محاولة إعادة خلق الظروف لموقعة برية عن طريق اختراع الطنف، الدعامات الشهيرة، وتلك الكلابات المراسي التي تقوم بتثبيت السفينة المعادية والصعود إليها لاقتحامها.

هكذا أحرس جيروليوس في ميلاي عام 260 قبل الميلاد انتصارا مهما. إن رؤوس السفن المعادية التي نقلت إلى روما ستزين منصة الخطابة في السوق الرومانية. منصات الخطابة الشهيرة وهي رؤوس السفن المعادية رمز حي وباق لنجاح تم إحرازه بصعوبة.

التكتيك الآخر الذي سوف يقدم فيما بعد فهو نقل المعركة إلى أرض العدو، وتمثل ذلك في الإنزال الذي قام به ريغولوس في أفريقيا عام 256 قبل الميلاد، والذي كان سيء العاقبة، خاصة لأن القرطاجيين قد ضمنوا واطمأنوا لخدمات قائد محترف هو الأسبرطي كانثباس. لكن النجاح الحاسم لم يكن ليتحقق على المدى الطويل إلا بالتفوق على الخصم على أرضه.

اتسمت نهاية الحرب البونية الأولى بما يلي. كان على قرطاجة أن تتنازل عن صقلية وجزر ليباري، وأن تدفع إتاوة، وأن تدمر أسطولها. وفي الوقت الذي كانت فيه قرطاجة منهكة، كان عليها أن ترفع السلاح من جديد ضد جندها هي، أي ضد المرتزقة الذين طالبوا بأجورهم. واستغلت روما الموقف لتستولي فوق ذلك على كورسيكا وساردينيا. ثم تأتي بعد ذلك فترة ما بين الحربين، والتي شعر الجانبان بوضوح أنها كذلك، وكانت روما تحلم باستئصال شأفة منافستها نهائيا، وكانت قرطاجة تتأهب للانتقام. ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى أسرة برقة، هاميلكار برقة قاهر المرتزقة، ثم ابنه هانيبال. وقامت باقتطاع إمبراطورية لها في إسبانيا، حيث اتخذت روما لنفسها كذلك موطئ قدم، بعد أن ضمت منطقة الغالة القريبة من ميلانو عام 222 قبل الميلاد.

كان الاستيلاء على سفينة قرطاجية جنحت إلى الشاطئ الإيطالي على إثر عاصفة. قد استنفر لجنة من الخبراء فوضها سانتو، وفي زمن قياسي قاموا بمحاكاة هذه السفينة وبنوا مئات السفن على غرارها، وهي السفن التي سيتمكن الرومان من صفها وتجهيزها. وبعد عدد من التقلبات والمغامرات الأخرى يأتي الانتصار الحاسم أخيراً في عام 241 قبل الميلاد في جزر إيكاتس.

أما سبب الحرب البونية الثانية فسيكون استيلاء هانيبال على سانك توم عام 219 قبل الميلاد وهي حليفة روما. لم يعد لدى قرطاج أسطول بصورة كافية، حيث كان لزاما عليها أن تدمر الجزء الأكبر منه بعد هزيمتها. لذلك فإن حملة هانيبال سوف تكون برية، إذ سيتخطى جبال البرانس ويعبر الغالة عبر جبال الألب ويمر بعد صعوبات جمة بجبال الألب وينطلق إلى إيطاليا من الشمال، حيث كان يأمل في أن يضمن لنفسه عونا ومددا من الغال في منطقة الغالة القريبة التي أخضعها الرومان قبل قليل. إن عبقرية هانيبال العسكرية وتخطيطه المبتكر، لا سيما في لجوئه المنظم للاستعانة بخدمات الفرسان، قد أكسباه نجاحات مدوية في تيكينوس وتريبيا وبحيرة ترازمين، جعلته يقترب من روما ويأمل في أن يتمكن من فرض شروطه. لكن الرومان لم يستسلموا له كما لم يرضخوا لبيروس من قبل، وأعلنوا حالة الطوارئ، أي أنهم عينوا دكتاتورا هو فابيوس الذي أحجم عن المعارك المنظمة ذات الخسائر الفادحة، واعتمد تكتيكا في مناوشة العدو وتعطيله، مما وضع القرطاجيين في مأزق صعب.

بعد خروج فابيوس إثر انتهاء مهمته، عاد الرومان إلى نظمهم التقليدية، وانتخب قنصلان هما باولوس إيميليوس الذي كان من أنصار الاستمرار في الخطط والتكتيكات نفسها، وفارو الذي كان يحلم بأن ينهي الأمر بضربة واحدة وأن ينتهز الفرصة ذاتها للشهرة والذيوع. كانت موقعة كنايف الثاني من أغسطس عام 216 قبل الميلاد هي أكبر موقعة في التاريخ القديم وأكبر مجزرة، وستصبح

الريح كارثة على روما. لما كان هانيبال واثقا من أنه كسب الحرب، فإنه لم يحجم عن محاولته الاستيلاء على المدينة روما من خلال الهجوم عليها، واستقر في كابوا التي أخذت جانبه والتي سيطر من خلالها على جنوب إيطاليا، وتماسكت روما وقاومت وأعادت تكوين فرقها واحدة وراء الأخرى، وظل حلفاؤها الإيطاليون مخلصين لها في مجملهم. وتلقى هانيبال قدرا ضئيلا جدا من الإمدادات من قرطاجة، وفي عبارة موجزة يمكن القول إنه خسر. من جهة أخرى، تمكنت روما من إيقاف أخيه هازدريوبعل الذي قدم من إسبانيا ليحاول الانضمام لهانيبال في موقعة ميتاوروس عام 207 قبل الميلاد. ومنذ ذلك الحين سنحت لروما فرصة الترف ونقل الحرب إلى مكان آخر في إسبانيا وصقلية، حيث يوجد شرق سيراكيوز وحيث توفي أرخميدس، في حين ظل هانيبال يفقد المدن الإيطالية في الجنوب واحدة بعد الأخرى. ثم حدث إنزال روماني في أفريقيا مثل ما فعل ريغولوس، ولكن حالفهم التوفيق هذه المرة تحت قيادة بوبليوس كورنيليوس كيبيو. ولما كان هانيبال قد استدعي للقتال على عجل، فلم يكن بوسعه تفادي الهزيمة في زاما عام 2002 قبل الميلاد.

لما تخلى مواطن هانيبال عنه كان لزاما عليه أن يلوذ بالهرب، ومات وهو في حالة بائسة في الشرق حينما خانه الملك الذي لجأ إليه. لم يعد لقرطاجة وجود كقوة بحرية، ووضعت تحت الوصاية، وكانت تراقبها عن كثب مملكة نوميديا حليفة روما. ظلت قرطاجة تتعايش مع ذلك الوضع بصعوبة، حتى أدت بعض الألاعيب والمجازفات السياسية الداخلية إلى أن تشن روما حربا جديدة عليها أسفرت عن تدميرها. طالب بهذه الحرب على وجه الخصوص كاتو، الذي رفع شعار لابد من تدمير قرطاجة.

إن الحرب البونية الثانية لم تكن كبقية الحروب، إذ كانت بالقطع أطول الحروب وأكثرها دموية على مدى تاريخ الرومان بأسره، ولكن فوق هذا كله فإنها تمثل في هذا التاريخ أن هاميلكار برقة والد هانيبال جعل ولده يقسم علنا وعلى الملأ أمام مذبح زيوس ألا يكون صديقا للرومان في يوم من الأيام. هذا القسم الذي أداه هانيبال وهو في 9 من عمره سيكون مصيريا وحاسما بقية حياته. عقب وفاة زوج أخته هازروبال تسلم هانيبال القيادة العليا للجيش القرطاجي في إسبانيا، وكان حين ذاك في 28 من عمره، وكان قد وضع في ذلك الحين خطة مشروع عجيب

لمهاجمة الرومان في عقر دارهم في إيطاليا. إن خطته الغالية التي أعد لها لفترة طويلة بمساعدة وجهاء الغالة القريبة ستصبح الإنجاز الأكبر في حياته. إن المآثر البطولية الباسلة الشجاعة لهانيبال ستأخذ بالألباب طويلاً على مدى القرون، وستبقى حتى يومنا هذا مغامرة جسورة على شاكلة ومدى حملات الإسكندر الأكبر. غادر هانيبال قرطاجنة، أي قرطاج الجديدة في إسبانيا عام 218 قبل الميلاد، واتخذ مكانه على رأس مسيرة مؤلفة من 50,000 رجل من المشاة و9,000 من الفرسان و37 فيلة. إن وجود الفيلة يعد من المكونات الأصلية للجيوش القرطاجية. إن الأفيال المدربة على القتال كانت تشكل غريماً رهيباً حين كانت تطلق من عقالها للهجوم. في زمن الفينيقيين كانت الأفيال لا تزال تعيش في مناطق البربر، ولما كانت هذه الفيل منعزلة بسبب جفاف الصحراء فقد كانت تتغذى تغذية سيئة على النباتات النادرة، ولم تكن تتمتع بحجم وقوة أقرانها في أواسط أفريقيا. لكن وجودها والرعب الذي كان يمكن أن تحدثه كان سبباً كافياً لتشجيع القرطاجيين على استغلالها بمثابة دبابات مدرعة. كان حجم هذه الفيلة واستحكاماتها وأصواتها المدوية تلقي الرعب في قلوب الجنود، كما كانت الخيول نفسها تكره رائحتها وتتفرق عند اقترابها. لكي يجعلوا تلك الفيل أكثر مهابة وتخويفا فقد كانوا يزودون سن الفيل الطبيعي بقطع من الأسلحة ويرفعون فوق ظهورها برجا صغيرا مليئا برمات السهام ورمات المقاليع. إن الضغط والإكراه وحده ولا أقل منه، وكذلك مزاج الفيلة الذي هو في غاية الحساسية والعصبية بصرخاتها وأصوات خراطيمها العالية، كل ذلك يجعل من غير الممكن التحكم فيها كما نفهم ممن يسوسون الأفيال. لكن لسوء حظ هانيبال لم يكن هناك كائن آخر غير الفيل ليقاوم صعوبات ومشقات جبال الألب. ومن أجل القيام بهذا الالتفاف حول القارة اختار هانيبال الطريق الأفضل، الطريق الهرقلي، وهو الطريق الذي سلكه هرقل في أزمنة غابرة. لكنه كان في النهاية خط سير بديل اتخذه هانيبال حتى لا يدخل في مواجهة مبكرة جدا مع فرق سكيبيو، وحتى يصل بأقصى سرعة إلى سهل بوا. وهكذا فإن هانيبال سوف يسير بمحاذاة الساحل الإسباني حتى يصل إلى الغالة النربونية ويصعد نحو الضفة اليسرى للرون، مرورا بأورانج، ثم يعبر جبال الألب ويعبر المضايق أخيرا في إيطاليا. تم الشروع في عبور ممرات الألب الكبرى في أوائل الشتاء، وتحقق هذا العبور في نحو أسبوعين، وهو يشكل إحدى المراحل الوعرة للغاية من هذه الحملة. ولما كان هانيبال على علم دقيق بمشاعر الكراهية التي كانت تعتمل في نفوس السكان تجاه روما، فإنه استفاد من مساعدة السكان المحليين الذين قاموا بدور

المرشدين والأدلاء له. إن الجند قد ساندوا هذه التجربة برجال اعتادوا ركوب المخاطر، لكن العائق كان رهيبا، وكان يتمثل في الدروب الضيقة والثلج والوحل التي أضرت بهذه القافلة الغريبة الأجنبية، والتي كان يتقدمها الأفيال ودواب الحمل. وفي مناسبات عديدة كان على هانيبال أن يرفع من معنويات قواته، لكن وعورة الأماكن وهطول الثلوج جعلاه يخسر عددا كبيرا من رجاله في هبوطهم وصعودهم لجبال الألب. إن المؤرخين ما زالوا يجادلون حتى اليوم حول الرحلة التي سلكها القرطاجيون، فبالنسبة للقدماء من أمثال بوليبيوس، واصل هانيبال محاذاة ضفاف الرون حتى منبعه، ومر بفورس ووادي أسرن حيث أقام معسكره، وعبر سان جوتارد وهو أحد الممرات السهلة للغاية من ممرات الألب، وهبط عبر وادي تيكينوس في السهول اللومباردية. إن تيتوس ليفيوس الذي حذا حذو بوليبيوس يجمل رواية متداولة حيث يقول: عند صعود جبال الألب قاموا بصب الخل على الصخور التي سبق أن تكلست لكي يشقوا لقوة هانيبال طريقا عبرها. إنها طرفة لاقت نجاحا دائما وسوف تقتبس كثيرا، لكنها تسهم في أسطورة هانيبال.

بعد أن عبر هانيبال جبال الألب ضاعف من انتصاراته ضد الرومان، ورغم أنه ضمن مساعدة الغال فإنه أخذ حذره مع ذلك في هذا الصدد بحيلة فينيقية خالصة. فلكي يتخفى حتى في قلب معسكره، كان هانيبال يأمر بصنع العديد من أشكال الشعر المستعار ويرتديها بالتناوب، وفوق ذلك كان يختار في كل مرة الثوب الملائم لشكل الشعر المستعار. وقد احتل إيطاليا على مدى 16 عاما دون أن تكون له سيادة على روما، لكن هانيبال غادر أرض إيطاليا على عجل حين استدعي إلى قرطاجة على وجه السرعة، حيث كان خصمه سكيبيو قد أشهر الأسلحة الرومانية بصورة في غاية المهارة.

بالقرب من زاما على مسيرة 5 أيام من قرطاجة. كانت المواجهة حاسمة بين الخبيرين والمخططين الحربيين، وخسر هانيبال المجابهة التي انتهت بهزيمة قرطاجة منذ ذلك الحين فصاعدا وخضوعها لسلطان روما.

لم يتقاعد هانيبال عقب هذه الهزيمة مباشرة، بل تولى القيادة العليا لأحد الجيوش في داخل أفريقيا، تونس الحالية، وخلع عليه منصب سوفيتيس. لكن حزب حنون عدوه اللدود

0: سيعمل على تدميره والانتقاص من قدره أمام الرومان. وقد أنهى هانيبال حياته في المنفى بعد أن قضي عليه أن يهيم على وجهه ليفلت من عقاب الرومان. لا يزال يتبقى منه اليوم صورة القائد الأعور الذي يمتطي فيلا ضخما، وكلاهما من أعاجيب حملة هانيبال في الألب. وقد جهر نابليون نفسه بإعجاب لا حدود له بعبقرية ذلك القائد الذي كما كان يقول نابليون:
1: أوشك عدة مرات أن يفني روما المرعب الرهيب.
0: من يكون هذا الهانيبال؟ هوني بعل، أي الأثير والمفضل لدى بعل، الذي سوف ترى فيه روما الخصم الأخطر. إن الصورة التي روجها أعداء هانيبال عنه هي صورة تحط من شأنه بشكل جلي، ولكن بطريقة غير حيادية. إن صورة هانيبال عند نيتوس ليفيوس بعد الوصف التقليدي له كقائد جيد يتمتع بالصلابة في تحمل المشاق ومحبوب من قبل جنوده، إلا أنها تنتهي بهذه الفقرة النقدية اللاذعة. إن هذه الصفات العظيمة الكثيرة يقابلها عند هذا الرجل جوانب قصور هائلة وفادحة، غدر يفوق الغدر الفينيقي، ولا شيء على الإطلاق من الاستقامة أو الأمانة والشرف أو خشية الآلهة أو احترام العهد والقسم أو الوازع الديني.

أخيرا نقول أن حملات هانيبال كانت منذ القدم مثار إعجاب شديد، واحتفظت بقيمة كبيرة جدا عند المؤرخين العسكريين. ومن وجهة النظر التكتيكية، فإن معركة كاناي على سبيل المثال تبقى نموذجا على مستوى المبادئ على كل حال. وقد كانت هذه المعركة تشكل موضوعا لمشروع تخرج الجنرال شوارزكوف في الكلية العسكرية الأمريكية.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، ورة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوالى.

0: أسد الشطآن هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنا ذا والليل من جديد وحدي، أملأ صمته الأبدي بمحاولاتي الفاشلة، يضيع صوتي.

أريد أن يتكلم هذا الليل، أن يستجيب لنجواي وشكواي. أريده أن يشعر، أن ينفعل، أن يتحرك معي. أريده أن يحس بحاجتي للكلام مع مفكر جدي مثله. لكنه تعلم فن الصمت من دون كل العلوم لحكمة في ذاته. تركني وحدي أبكي بلا دموع لهفتي لحوار واحد وأخير معه.

0: الجيزة في مهمتي الخطرة، لكنني سرعان ما أذوب وأتلاشى مع الفضاء. يتمزق جلبابي بسرعة رغم كل التحصينات التي اتخذتها، ويبقى فكري مجردا يمخر العباب إلى غاية وحيدة قد لا تكون فاشلة، الغاية المضنية في البحث عن شيء جديد لم يكتشفه بعد البشر.
1: حاجتنا لليل وامتداده كاحتياجه لاستيعاب أفراحنا، آمالنا وحتى خيباتنا. الليل، الليل، هذا الناقوس الذي لن يقرع أبدا. متى يستفيق من صمته ورقاده ليؤذن لنا بالدخول إلى محرابه بخشوع، كما يدخل هو إلى أعماقنا دون استئذان؟

0: وهذه النجوم المتوارية كعذراء تستحم بماء أثيري في منأى عن العيون المتطفلة. متى يسمح لي أن أعرف سره فأعرف سر محبتي له؟
1: هذا الليل الحبيب المريح، الحبيب المتجول بدقة ورهبة بين العين والرمش، بين القلب ودقاته، بين النفس ورغباتها. متى يأذن لي أن ألقاه لألتقي حبي وأستعيد أنفاسي؟

حكايتي مع الليل حكاية قديمة، قدم الكون وتاريخ العشق وجهاد المعرفة. حكايتي مع الليل أنني لا أدرك من سر جماله وقوة سطوته إلا ذلك الجمال النقي الذي أكتشفه في حبيبتي، والقسوة التي ألقاها في تواريها المستمر عنه.

حكايتي مع الليل، أنني كلما أوغل في الهرب من حبي يتوغل سرابه تحت قدمي. حكايتي مع الليل أن أبقى العاشقة الهاربة دوما من إسار العشق. حكايتي مع الليل أنني بقدر ما أشتاق سماع كلمات الليل الهادئة الباهتة، بقدر ما أخاف كلمات العشق الملتهبة المدوية.

ها أنا ذا من جديد، أعود طفلا، أتعلم أبجدية الحركة والحرف، أتعلم حروف الفكر وجداول الضرب، أتعلم الفواصل والنقاط. ها أنا ذا من جديد، وكلما تحطمت سفينتي على صخرة حبي، أنقلب طفلا يدخل المدرسة من جديد ليتعلم منها ما لم يتعلمه من الحياة بعد. هكذا يا طفلتي، تركتني بحارا مهيض الجناح أفر من سفينتي المحطمة

لأعود إلى مدارج الطفولة حيث السعادة والبراءة. علني أتعرف إلى تلك الدروس التي كنت تلقنينني إياها ولم أكن أحفل بها لفرط جهلي.

في الليل، في الليل يستحم الغرباء بماء عواطفهم، ينهضون من إعياء الحقيقة، يحلقون في متاهات الخيال. الخيال وحده غذاء القلوب النابضة بالحب، المعجونة بالحنين، المقهورة بالفشل. الخيال وحده غذاء أمل هذه القلوب، القلوب التي لم يعلو بجدرانها الصدأ ولم يغش عينيها بريق الذهب. الليل مسرح الخيال، ملعب الآمال الأخضر. الليل حبيبي، لذا لا أعرف صورة أو شكلا لحبيبي إلا في الليل.

0: أراك ولا أراك، ومن كل وجه وفي كل وجه أراك. أراك باسمة ضاحكة، هزئة غاضبة ساخطة. أراك وفي كل لحظة أبحث عنك فلا أراك.
1: أسمعك ولا أسمعك، ومن كل حنجرة وفي كل حنجرة أسمعك. من كل واد يطلع صوتك، وفي كل صحراء تهدر، ومن سخسقة غدير تخرج، ومن حفيف نخيل أتخيلك، وفي هديل حمائم وتكسر موج أسمعك. وحين أناديك لا أسمعك.

0: ها أنا ذا من جديد أستلهم من الظلام معان جديدة. كيف يمكن لنجمة تبعد عنا هذا البعد، عن كوكبنا وعالمنا، أن تبعث بنورها متلألئا رغم كونها اندثرت منذ آلاف السنين؟
1: بالحب، بالخلود يبقى النور. أنت تستلهم النجمة وأنا أستلهم النور، النور الذي وصل قلبي عن معنى البقاء وسر الخلود. لكنني الليلة، الليلة فقط أدركت ماهية الكلمة، وهي كل أسرار البقاء والخلود.

بين المد والجسر تنزرع كلماتي، بين المد والجسر تنزرع كلماتي، بين قلبي وعقلي تنحبس أهاتي. أحب

0: تسألي: بأي قسم تؤمني؟ أحقا لا تدركي.
1: بين جلدي وعظمي مستقرك، وفي رضاب فكري منتجعك. دمي نهر وقلبي زورق، إن شئت اقتل الربان ودمر الزورق.

0: أرفضك وأشتاقك، وبين الرفض والاشتياق عذاب. أحبك، لا لست أحبك، لأنك في قربك كما في بعدك كالنار تحرقين.
1: ترفضني تقبلني، ما هم، ما همني، العالم كرتي، وعلى مسارح الأرض تتأرجح لعبتي، لكنك أنت، أنت لغتي، وبغير الحب لن أعرف لغتي.

الاقتراب منك صعب كمن يسبح عكس التيار، وتسلق جبال الحب كمن يتزحلق فوق جبال الزيت. يا زأبقية العينين، يا نجمة، قولي كيف الوصول إلى عمق المحيطات وقمم الجبال والاستيلاء على برك الزئبق؟

تصطنع الدهشة وتدعي العجز، وأنت، أنت الدهشة والمعجزة. الدخول إلى محرابك صعب، والخروج من محرابك أصعب.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمناسبة زيارة جلالة الملك المعظم لدولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إمارة دبي استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
2: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد أن قام بزيارة أخوية قصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. التقى جلالته خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أجرى جلالة الملك المعظم مباحثات مع سموهما تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة والتطورات التي تشهدها المنطقة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة بمناسبة تسجيل الحكومة برئاستها أطول فترة خدمة متواصلة وتسجيلها أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية في تاريخ الجمهورية الإيطالية. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال

0: الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن العمل الخيري يمثل قيمة أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني.
1: وقال سموه بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري والذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، قال إن ما حققته مملكة البحرين من حضور متميز في مجالات العمل الخيري يأتي ثمرة للرؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدعم المتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دور العمل الخيري في خدمة المجتمع. وأضاف سموه أن مملكة البحرين تمتلك تاريخا طويلا في العمل الخيري، أسهمت في بنائه مؤسسات المجتمع وأفراده وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تمثل نموذجا للعمل الخيري المؤسسي في مملكة البحرين من خلال جهود امتدت على مدى 25 عاما، شهدت خلالها تقديم مبادرات متنوعة تعزز قيم العطاء وخدمة المجتمع. وأشار سموه إلى أن اليوم الدولي للعمل الخيري مناسبة تعزز أهمية ترسيخ ثقافة العطاء وتشجع المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية، منوها بأهمية غرس ثقافة العطاء في نفوس الأجيال الجديدة وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة في خدمة مجتمعهم. ترأس معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني أعمال الاجتماع 5 للدورة 18 لمجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين.
0: وأكد معالي أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية وتوسيع نطاق العمل التطوعي واستقطاب الشباب والناشئة وتأهيلهم للمشاركة في أنشطة الجمعية. وبدوره أكد الأستاذ مبارك الحادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني أن الجمعية ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير العمل الإنساني وتعزيز كفاءة برامجها ومبادراتها، وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع المجلس كذلك على أبرز نشاطات وفعاليات الجمعية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، واستعرض الاجتماع خطة تفعيل يوم الهلال الخليجي الذي يصادف 23 من أكتوبر من كل عام. كما بحث المجلس استضافة الجمعية دورة حول التغير المناخي والإصحاح البيئي، هذا ووافق المجلس على مقترح تكريم الأعضاء القدامى في ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع. حصدت مملكة البحرين جائزتين ضمن جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 في سلطنة عمان، وتسلم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات جائزة المؤسسة المستدامة، كما تسلمت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات جائزة المرأة الرائدة في التنقل.
1: وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير منظومة نقل مستدامة ومبتكرة.
0: عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه 3 للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد.
1: في مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الأمناء أهمية الدور الذي يطلع به معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لترسيخ مسيرة العمل الوطني وتعزيز الوعي السياسي لجميع فئات المجتمع. وشدد سعادته على حرص المعهد في مواصلة تطوير البرامج والمبادرات بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز قدرته على أداء رسالته الوطنية في نشر الثقافة السياسية والدستورية. هذا وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المرتبطة ببرامج المعهد وخططه ومبادراته خلال المرحلة المقبلة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات.
0: وفي هذا السياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي

0: للجهاز الوطني للإيرادات أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وضمان عدالة وشفافية القرارات الصادرة عنه، مضيفة أن إعادة هندسة الخدمة يعكس حرص الجهاز المستمر على الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يلبي احتياجات الخاضعين ويعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 143 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والثالث من سبتمبر الماضي،
1: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. ترأس سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية صباح اليوم الجلسة التفاعلية المفتوحة عندما تصبح الممرات البحرية قضية حقوق إنسان، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب.
0: وكان مقترح الشعب البرلمانية المقدم ضمن أعمال المؤتمر قد فاز للعام الثالث على التوالي ليكون موضوعا للجلسة التفاعلية المفتوحة. وأكد سعادة النائب حسن إبراهيم أن ما شهدته المنطقة من تصعيد واضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أظهر مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام أي تهديد يطال أحد أهم شرائين الطاقة في العالم، مؤكدا خطورة التداعيات المترتبة على تعطيل هذا الممر الحيوي بالنسبة إلى التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاهتمام الدولي امتد إلى البعد الحقوقي والإنساني للأزمة، لأنه يؤكد أن تداعيات النزاعات لا تقاس فقط بالخسائر الأمنية أو الاقتصادية، وإنما كذلك بما تتركه من آثار على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته. شارك سعادة النائب حسن إبراهيم عضو مكتب البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي وممثل المجموعة العربية في اجتماع رفيع المستوى ضم عددا من القيادات البرلمانية والأممية على هامش أعمال المؤتمر العالمي 12 للبرلمانيين الشباب.
1: وتناول اللقاء بحث برنامج عمل المؤتمر وأبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، إلى جانب بحث سبل تعزيز حضور الشباب ودورهم الفاعل في إحداث تأثير إيجابي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. واستعرض سعادته خلال الاجتماع تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب وترسيخ قيم التعايش والانفتاح، مؤكدا ما توليه البحرين من أهمية للحوار والدبلوماسية واعتماد الحلول والوسائل السلمية في التعامل مع التحديات. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية حول برنامج مساندة، والذي أطلقه صندوق العمل تمكين بهدف دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الراهنة.
0: ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية للدعم، كما يوفر دعما يصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية المخصصة لرأس المال العامل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى مع سهرة خليجية غنائية للفنانة رباب.

استمعنا وإياكم من إذاعة مملكة البحرين العربية إلى سهرة غنائية خليجية.

0: بصوت الفنانة رباب. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الإصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال

توجه إلى منطقة الأبلة، بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار. فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد رسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين. إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ. ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان. ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة، ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف. قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك

0: انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواماً كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلاً لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محاربا ندا بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء، وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانيا. وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة، يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها. بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكاً لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الكوليسترول مرتفع. طبعاً يوم شفنا هالأرقام الوزن وكتلة الجسم والضغط الدم، عنده ضغط الدم شوية في ارتفاع، فسألنا عبد الله شلونك مع الرياضة؟ قال أبداً ما أسوي رياضة. ليش يا عبد الله؟ أنا ما عندي وقت وكل وقتي في الشغل. وشنو طبيعة شغلك يا عبد الله؟ طبيعة شغلي إن أنا مسافر طول الأسبوع تقريباً، أتنقل من ديرة لديرة. الرياضة مهمة لو في وين كنت، سواء كنت في المكتب، الكل يشتغل. بالرياضة بتقدر تقلل نسبة الكوليسترول، بالرياضة بينزل وزنك، بالرياضة بيزيد التركيز، بالرياضة بتحمي جسمك من الإصابة من الأمراض اللي في المستقبل والأمراض المزمنة. فحتى لو كانت طبيعة شغلك إن أنت مسافر وتتنقل وطول الأسبوع إن أنت في سفر، ممكن تمشي حتى في المطار. اللي يبغي يمارس الرياضة يمارسها حتى وهو في المكتب. فبالرياضة راح تحمي جسمك بنسبة 58% من الإصابة بالأمراض. فطبعا اقتنع عبد الله، وعد انه هو راح يمشي، والحمد لله يانا بعد فترة نتائجه صارت زينة. بدأ انه هو الرياضة اللي كان قافل عنها الحمد لله تنبه لها، لأنه هي سر حماية الشخص من الأمراض.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم يانا عبد الله العيادة. عبد الله عمره 35 سنة. اظهرت نتائجه بالتحاليل انه عنده الكوليسترول.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على

0: خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة أنه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و 20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من آثار الصدق في

حياة الفرد محبته للآخرين، فخلق الصدق يغرس في نفوس الصادقين الحب الصادق للآخرين. والحب الصادق ليس معناه مشايعة الناس في باطلهم والسكوت على أخطائهم حرصا على محبتهم، ولكن من المحبة رد الظالم عن ظلمه. وبهذا الصدق الصادق يحب الصادق الناس من حوله محبة صادقة، فيشعر بمشاعرهم ويشفق عليهم. فالمحبة الحقيقية انطلاق عن دائرة الأنانية الضيقة إلى دائرة أوسع وأرحب، والخروج من إطار محبة النفس والذات فقط إلى الشعور بمشاعر الآخرين. فالصادق

انطلاق عن دائرة الأنانية الضيقة إلى دائرة أوسع وأرحب، والخروج من إطار محبة النفس والذات فقط إلى الشعور بمشاعر الآخرين. فالصادق يلتزم الصدق والحق أينما كان، فيتجنب الكذب والغش والتلون في معاملاته ليحقق الخير والنفع للآخرين، وليس لديه رغبة أو ميل إلى إيقاع الشر والخسارة والضرر فيهم. وبهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول أيضا فيما رواه البخاري ومسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أما الكاذب فإنه يعيش في قفص أنانيته الضيقة، إنه سجن محبة ذاته فقط. وكثيرا ما يرافق هذه الأنانية كراهية حقيقية للآخرين، وحسدهم وبغضهم والحقد عليهم رغم إظهاره للنصح والحب لهم. ولذا فهو لا يتورع عن إلقاء الضرر عليهم وإيقاع الشر والخسارة عليهم في سبيل إشباع رغباته وشهواته. إن الشعور بمحبة الآخرين الذي يحس به الصادق لا ينحصر في أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فيحسن إليهم طالما هم يحسنون إليه، بل يتعدى ذلك إلى الإحسان إلى من أساء إليه، وإعطاء من منع، ووصل من قطع، والإقبال على من أدبر شفقة عليه ورأفة ورحمة. فهذا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حين طرده سفهاء الطائف ورفضوا دعوته ورموه بالحجارة حتى سالت الدماء الزكية من جسده الشريف، وفي تلك اللحظة عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فرفض المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، رفض ذلك ورفع يديه إلى السماء داعيا لهم قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا صدق في المحبة، وصدق في الدعوة، وصدق في أداء الأمانة، صدق يورث المحبة والشفقة والرحمة بالمؤمنين وبالناس أجمعين. ومن آثار الصدق على الفرد السعادة، تلك السعادة التي تجعل الصادق مطمئن النفس، صافي البال، سليم القلب، يتلقى المحبة والمودة في مجتمعه، وهذا يؤدي إلى الطمأنينة وإصلاح البال. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهنا نفى الله عنهم الخوف والحزن
والضلال والشقاء. من هنا يعيش الكاذب في شقاء وتعاسة وقلق واضطراب. فاللهم اجعلنا من الصادقين واكفنا شر

0: حر الكذب والكذابين. هذا وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.